يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الرحمن، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد فريد السنديوني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، محمد

Amy. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طهره ملك يمشي على قدمي.
1: في حب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذه المدائح النبوية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن هي 3:11 صباح الخميس. إخوة الإيمان والإسلام على خير، نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يرتل علينا من أول سورة مريم وحتى الآية 35 من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

0: من أول سورة مريم وحتى الآية 35 من سورة طه، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. تتجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى بعد دقائق من 5 صباحا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله تعالى في 4:30، وسوف تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام حوالي 4:50 لنقل صلاة الفجر. تستمعون إلى قرآن الفجر للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، ينقل لكم صلاة فجر الخميس من أسرة المذيعين زميلي الدكتور وليد الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذه التلاوة المباركة من سورة غافر للقارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورة غافر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تواشيح دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ محمد الفيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر.
1: على القتال المستميت العجيب، بطولة بالدم قد سطرت قصة مجد شمسه لا تغيب.
2: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور وليد الحسيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم ومصدر الوسطية والاعتدال، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. في هذه الأيام تهوى النفوس أن تذهب إلى هناك، وما أدراك ما هناك، حيث الكعبة المشرفة والحجر الأسود الذي يتمنى الكل أن يسعد بتقبيله. يذهب الحجاج إلى هناك، تركوا الأولاد والأموال من أجل الواحد القهار، لا فرق بين أبيض وأسود وغني وفقير ورئيس ومرؤوس، كلهم قد ذهب إلى هناك. ذهبوا يلتمسون المغفرة والعفو، الكل قد ذهب وتمنى أن يرجع بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. فأنت هناك تطوف بحجر وتقبل حجر، ولكن البيت فيه أسرار لا يعرفها إلا رب الناس. في البيت أنواع فضل لست أحصرها، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. من جاءه تائبا من سوء ذلته يرده الله مقبولا ويدنيه. فيا حسنهم وقد نزعوا المخيط ولبسوا لباسا واحدا أشبه بالكفن، تجردوا من زينة الدنيا، نداؤهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأقول لكل من يذهب إلى هناك: لم تذهب بمالك ولا بمنصبك ولا بجاهك، فغيرك قد سعى ولم يوفق، ولكن دعاك الله، فأنت ضيف الله، أنت ضيف الله هناك. يباهي الله تبارك وتعالى أهل السماء بأهل الأرض، يقول عشية يوم عرفة: يا عبادي، انظروا هؤلاء قد جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فأسأل الله تبارك وتعالى لكل السامعين أن يرزقهم الله حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. ما اغتسلوا ولبسوا ملابس الإحرام، الله أكبر. ما وقفوا بعرفات، الله أكبر. ما باتوا بمزدلفة ورموا بمنى الجمرات. ولكل من أنفق مالا في الحج سيخلف الله عليك، فمال الحج والعمرة قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة

0: باب إلا الجنة. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونسألك أن تحفظ مصر بحفظك، وأن ترد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. دائماً خير مستفتح لكل لقاء القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، مستهلاً صلاة الفجر بآيات بينات من الذكر الحكيم، بدءاً من الآية 93 من سورة التوبة، سائلاً الله له التوفيق والسداد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة من سورة التوبة، تلاها القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، للحج أعمال يؤديها من كتب الله له الحج، ومن لم يكتب له الحج فله أعمال يؤديها وهو في بلده. فستأتيكم العشر الأول من ذي الحجة إن شاء الله، احرصوا فيها على جبر خواطر الناس والتوسعة على الفقراء، وأطعموا الناس وتصدقوا، فإن في هذه العشر الأجر مضاعف، وأكثروا فيها من الصيام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فما بالكم بالعمل العظيم في العشر الأول من ذي الحجة، فرصة عظيمة للإكثار من الطاعة وعمل الصالحات، فأكثروا فيها من الخير وتعرضوا فيها لنفحات الرحمن. والحجاج هم وفد الله، يا حسنهم وقد نزعوا المخيط وملأوا بالتضرع قلوبهم، فارقوا الأهل والأموال والأحباب من أجل الواحد القهار. فأسأل الله تبارك وتعالى لمن كتب الله لهم الحج القبول، وأن يرجعوا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية فضيلة المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. لقد شرف الله البيت الحرام على سائر الأماكن والبقاع، وفرض فيه الحج على كل مستطيع في كل بلاد العالم الإسلامي، ليتذكر المسلمون دائما أنهم إخوة في طاعة الله وفي حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعاونوا ويتحدوا ويكونون على قلب رجل واحد لا تفرقهم الأهواء ولا الخلافات، لأنهم يعبدون رباً واحداً ويدينون بدين واحد ويتوجهون إلى قبلة واحدة، وإن اختلفت ألوانهم وألسنتهم وتباعدت أوطانهم، يا فوز قوم قد أتوا لجنابه فأثابهم منه الرضا والمغنما، قوم على عرفات قد وقفوا وقد باها بهم ذو العرش أملاك السماء، إذ قال لملائكته انظروا انظروا وفدي وكل قد أمض به الظما، أشهدتكم أني قد غفرت لهم وعفوت عنهم أجمعين تكرما. مستمعين الكرام، الحج فريضة عظيمة الثواب، والحجاج وفد الله نزعوا المخيط وملأوا بالتضرع قلوبهم، فهنيئا لمن ذهب إلى هناك وزار طيبة الطيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حين هاجر إليها رسول الله وقف على أعتابها داعياً: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. هناك تذهب إلى طيبة الطيبة وتزور البقيع وشهداء أحد وسيدي حمزة، وتصلي هناك في مسجد قباء، فأسأل الله تبارك وتعالى ألا يقطعنا وإياكم عن حج بيته وزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مولاي قد لبسوا البياض وأحرموا واستقبلوا البيت الحرام وعظموا، وأنا البعيد عن العيون وأنت من يدري مكاني، وأنا البعيد عن العيون وأنت من يدري مكاني، من يدري مكاني في الوجود ويعلم، فاجعل خشوعي من جلالك حجة، فأنا المحب المستجير المغرم، ما لي سوى حبي لذاتك سيدي، فالروح مكة والمحبة زمزم. اللهم إنا نسألك لكل مشتاق حج بيتك الحرام، ونسألك رحمة لمن رحلوا عن دنيانا،
اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، ونسألك ببركة قرآن الفجر شفاءً لكل مريض، ومعافاةً لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. أرى المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام لصلاة الفجر. فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي وفقه الله.

0: فاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لمن كتب الله لهم الحج أخلصوا في حجكم وكونوا على قدر من استضافكم في بيته، وأحسنوا إلى الناس وتصدقوا في بيت الرحمن، وأخلصوا الحج لله، ولا يكن همك أن ترجع ليقال لك الحاج، بل اجعل مرادك المغفرة وأن تؤدي الحج كما أمر الله ورسول الله. أبشر، أقول لكل من سيذهب إلى هناك، أبشر فحجك مقبول ومبرور، وكل سعيك محمود ومشكور، وما تصدقت به في أرض الحجاز فأجره لك عند الله مدخور، وكل سعي وما قدمت من عمل فإنه لك بعد الربح موفور، فإن حججت ولم تأت بمعصية نلت المراد وأنت اليوم مسرور. أسأل الله أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، وأن يرزقنا الله وإياكم صلاة في المسجد الأقصى، وأن يحفظ الله بلاد المسلمين. بفضل الله وتوفيقه قضيت على خير صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا ورافعا لأذان الفجر المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. أمنا في صلاة الفجر الشيخ مصطفى الزين من أئمة القبلة في الجامع الأزهر الشريف. لكم تحيات الزميل حسن صفوت من الإذاعة الخارجية، والزميل حسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس حسام هشام محمد فتحي سيد رجب، من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد أشرف محمود عماد مدني. تابعنا من أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. لكم تحياتي، الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضرتكم صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف، فجر هذا اليوم الخميس 19 من شهر ذي القعدة عام 1447 للهجرة، الموافق للسابع من مايو عام 2026 للميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق شمس هذا اليوم بإذن ربها في 6:07 تماما بمشيئة الله تعالى. أدعو الله العلي القدير أن تشرق شمس هذا اليوم على هذا البلد الطيب وأهله بكل الخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف هذه الرحلة العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 36 من سورة طه وحتى ختام السورة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟

فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: من اهتدى. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بقية سورة طه. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. ساعتنا الآن 5:30. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان فيها النفع بعلوم القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأحزاب يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي.

يضاعف لها العذاب ضعفا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. إخوتنا في رحاب اليمن، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها بمشيئة الله في 6:07. أما الآن نبقى مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ صلاح عمار.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

في القلب نور من القرآن يأتيني، يشفي فؤادي ويسري في شراييني، يعلو بروحي وبالإيمان يسعدني، فيه البيان لدين الله يهديني، والنور فيه من الآيات يلهمني بالحمد لله من روحي وتكويني. إن غاب عني جميع الناس وانصرفوا، في القلب لي ثقة في الله يغنيني. إن كنت في مرض لن يشعروا ألمي، فالقلب يدعوه بالإيمان يشفيني. إن قصر المال رغم السعي في يدنا، ناديت ربي فرب الرزق يعطيني. في كل حالي مع الرحمن أذكره، بالصدق يطعمني بالقرب يسقيني. وانظر إذا حل بي هم وأرقني، إن قلت يا ربي منه العون يرضيني. ما جئت يوما لباب الله أسأله، إلا وكان عطاء الله في الحين. ألقاه يسعدني، بالقرب يبهجني، يحيي فؤادي بنور الحق والدين. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة لمن إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.

وزاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سورة الأنبياء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله في تمام العاشرة من صباح اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم.
3: الرسالة الأولى وردت من المستمع صاد راء، يقول في رسالته: ما حكم التلبية في الحج؟ وأنا رجل كبير، هل هي ركن في الحج؟ وأنا خفيض الصوت، وما فضلها؟ وهل علي وزر إن لم أرفع صوتي بها؟ ومتى تبدأ التلبية؟ ومتى تنتهي ضمن أعمال الحج؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول ابن قدامة الحنبلي: يسن للمحرم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها، وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أيضا أن يصلي الملبي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، لأن التلبية تؤدى ضمن مشاعر الحج، فهو موضع شرع فيه ذكر الله تعالى، فشرع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله عليه وسلم كالأذان، ثم يسأل الملبي الله الجنة ويستعيد بالله من النار. كما يستحب للملبي أيضا أن يذكر إحرامه في التلبية، كأن يقول لبيك اللهم بعمره فيسرها لي وبارك لي فيها، أو لبيك اللهم بحج قارنا فيسره لي وبارك لي فيه. ويستحب رفع الصوت في التلبية لما روي في الحديث الصحيح وعند الجمهور كما يقول ابن قدامة أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. ويستحب الإكثار منها لأنها ذكر، ولأنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه، رواه ابن ماجه. ويتأكد استحباب التلبية إذا علا نسجا أو هبط واديا. تستحب أيضا في دبر الصلوات المكتوبات، وتستحب أيضا إذا التقت الرفاق، وتستحب أيضا في إقبال الليل والنهار وبالأسحار، وتستحب أيضا إذا لقي راكبا، وتستحب أيضا إذا استوت به السيارة، إذا ركب السيارة أو الطائرة. وفي الحديث الشريف: أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت والثج إشالة الدماء أي الهدي.
1: فضيلة الدكتور سيف، السائل هنا يقول إنه كبير السن،
0: نعم،
1: وصوته خفيض ولا يستطيع رفع الصوت، فهل عليه وزر؟
0: ليس عليه وزر، هو يجتهد قدر طاقته قدر وسعه، إذا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والأمر نسبي كما نعلم، إذ يوجد تفاوت بين الرجال في مدى رفع الصوت كما هو معلوم، فقد يظن أنه خفيض الصوت وصوته أعلى من غيره، فالأمر نسبي. أما متى يعني تنقطع التلبية، يعني
1: متى تبدأ؟
0: من الإحرام وتطبق هذه الأمور
1: عقب الإحرام مباشرة.
0: نعم. أما متى تنتهي التلبية كما في السؤال، رؤيا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وأيضا يقول الإمام مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأن الجمهور استحبوا أن التلبية تنقطع حتى يرمي الحاج جمرة العقبة. وبالنسبة للعمرة تنقطع التلبية إذا افتتح يعني المعتمر الطواف، إذ التلبية معناها إجابة
1: تنتهي عندما يرمي جمرة العقبة في يوم النحر.
0: في يوم النحر بالنسبة للحاج، هذا ولله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع السيد حسن أحمد أبو شهبة من قرية بني عدي محافظة أسيوط، يقول في رسالته: ما هي فضائل الحج وما الحكمة من مشروعيته؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحج عبادة مالية بدنية ثوابها عظيم عند الله تعالى، ونفعها للمسلمين عميم، وله فضائل كثيرة. منها أولاً إن الحج يعد من أفضل الأعمال التي يأتيها المسلم، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم. وقال الحسن: الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ثانيا، ما ورد أن الحج يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها على المشهور من أقوال الفقهاء، إلا المظالم التي بينه وبين العباد، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث هو القبح في الأقوال والأفعال، ويدخل فيه الجماع ومقدماته. والفسوق هو كل عمل يتنافى مع تعاليم الإسلام. ثالثا، ما ورد أن الحج والعمرة يدفعان عن المسلم شر الفقر والحاجة إن هو والى بينهما بأن اتبع أحد النسكين بالآخر، وذلك لما رواه النسائي والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، إلى غير ذلك من الفضائل. أما عن الحكمة من مشروعيته فهي حكم كثيرة، منها اجتماع المسلمين كل عام في أطهر بقعة وأشرف مكان طمعا في رحمته ورضاه سبحانه وتعالى، وهو يمثل مؤتمرا إسلاميا عاما يتم فيه التشاور فيما بينهم في كل ما يعود عليهم من نفع، فضلا عما يحصل لهم من المنافع المادية والمعنوية، وذلك لقوله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. ومنها أيضا لأنه يتيح للمسلم رؤية الأماكن المقدسة والمشاهد والمعالم المباركة والإقامة فيها، ونزول الرحل عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا تدريب المسلم على تحمل المشاق في السفر وفراق الأهل حتى يحفزه ذلك على بذل الجهد والمال في سبيل الله. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
4: ساعتنا الآن 7:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان دعوة الإسلام إلى الكسب الحلال، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأينا كيف أفاض القرآن الكريم في الدعوة إلى إنفاق المال وبذله في سبيل الله، ثم رأينا في الطرف الآخر كيف شدد النعي والنكير على من يكتسب شيئا من المال ابتزازا من الضعفاء والمحتاجين باسم الربا والفائدة لما عليهم من الديون. بين هذين الطرفين يضع القرآن ميزان العدل، جاعلا لصاحب الحق سلطانا في المطالبة برأس ماله كله لا ينتقص منه شيء، ولكنه في الوقت نفسه يحذرنا من سوء استعمال هذا الحق بإزاء المعسرين، ويأمرنا بأن نغدق عليهم إحدى الرحمتين، إما رحمة سلبية بالكف عن مطالبتهم حتى يتبدلوا من عسرهم يسرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإما رحمة إيجابية بالتنازل لهم عن ديونهم، وهذه أسمى وأفضل، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هكذا اشتملت الآيات الكريمة على حكم النماذج الأربعة من المعاملات، غير أن الطابع البارز في هذا التشريع وهو طابع القناعة والسماحة يكاد ينزع من النفوس قيمة المال ويثنيها عن الاهتمام بأمره. فهل هي دعوة إلى الزهد في القيم المادية إلى حد عدم العناية بكسبها وتثميرها، أو عدم المبالاة بصيانتها وحفظها؟ هيهات هيهات، إن المال في نظر القرآن هو قوام الحياة، يأمرنا بأن نسعى في طلبه ويحذرنا أن نعهد بتدبيره إلى السفهاء. إن القرآن يدعو إلى كسب المال من حله لإنفاقه في محله، وكيف ينفق المال في مصارفه من لم يلتمسه من موارده ولم يصنه من متالفه؟ من كان في شك من هذه الحقائق فليستمع إلى الآيتين التاليتين، آية المداينة وآية الرهان، إن فيهما دستورا من أدق الدساتير المدنية في حفظ الحقوق والأموال، بل هو أدقها على الإطلاق. نعم، لقد رأينا الشعوب الأمية فرأيناها تعول في إثبات الحقوق بينها على شهادة العيان وحدها، ورأينا الأمم المتحضرة فرأيناها تعتمد في معظم الأمر على الوثائق الكتابية وحدها، ثم رأينا دستور القرآن فإذا هو يطالبنا بالكتابة والإشهاد جميعا، فاكتبوه واستشهدوا شهيدين، فهذه واحدة. ثم يأمرنا بأن نجعل التوثيق بالكتابة شاملا، لا للديون الكبيرة فحسب، بل للحقوق كلها صغيرها وكبيرها على السواء، هذه ثانية. ثم يندبنا إلى عدم إهمال الكتابة والإشهاد حتى في المبايعات الفورية الناجزة الثمن، وهو إرشاد واضح لأرباب الأعمال المالية إلى العناية بدقة حسابهم وضبط صادراتهم ووارداتهم يوما فيوما، بل ساعة فساعة، هذه ثالثة. ثم ينبهنا إلى أنه منعا لكل خلاف ونزاع لا يكون الكاتب هو أحد الطرفين، بل شخصا ثالثا بينهما، عدلا منصفا، عالما بقواعد المعاملات وشرائطها وأصول الكتابة وصيغها الصحيحة الواضحة. أليس هذا هو نظام التوثيق أمام كاتب العقود الخبير بهذه الشؤون؟ هذه رابعة. ثم يأمرنا في حال السفر الذي لا يتيسر فيه العثور على هؤلاء الكتاب أن يلجأ المتداينان إلى الاستيثاق بالرهون، وكأنما يرشدنا بكلمة السفر إلى أنه في حال الحضر لا ينبغي أن تخلو الجماعة من هذا الجهاز الحسابي الدقيق. ولن أحصي ما في الآيتين الكريمتين من ضروب الإرشاد والتوجيه الحكيم، لأنها أكثر من أن تحصى. والآن وقد أشرفنا على الختام، أحب أن نقفها هنا وقفة قصيرة نحصي فيها المراحل العظيمة التي قطعناها من هذه السورة والخطوات اليسيرة التي بقيت أمامنا فيها. لقد تناول الشطر الأول في هذه السورة أصول الإيمان ومبادئ العقيدة، وكان الشطر الثاني تفريعا على الشطر الأول بتفصيل آداب الإسلام وفضائله العملية. فهل بقي شيء من أمر الدين وراء هذين الشطرين؟ نعم، لقد بقي ركن ثالث هو روح الأعمال وحياتها. بقيت مراقبة الله في كل عمل ومحاسبة النفس على أعمالها قبل أن تحاسب. نعم، بعد الإيمان والإسلام يبقى الإحسان، وهذا هو الذي توجت به السورة هامتها في آية واحدة قبل أن تطوى صفحتها: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وتطوى السورة أخيرا بأسلوب رد العجز على الصبر، ذلك أنها كانت قد بدأت بوعد الهدى والفلاح لمن سيؤمن بها ويعمل بما فيها، فالآن تختم بتحقيق هذا الوعد لمن آمن بها وعمل بما فيها. جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الخواتيم الحسنى، آمين.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح تحت عنوان دعوة الإسلام إلى الكسب الحلال. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إخوة الإيمان، ما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على

تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يونس.

0: حر
1: إذا أخذت الوقت.

0: من آيات الله البينات ومن سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: محمد
1: وعلى
0: صحبه وسلم. اللهم صل.
2: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيمة الرفق من قيم الإسلام النبيلة ومن فضائله الجليلة. لقد وضح لنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الرفق فضيلة من أسمى الفضائل وأنبلها وأزكاها ومن أعظم المحامد وأعلاها، فإذا حققه الإنسان في نفسه فقد حقق الخير كله في دنياه وفي أخرى. وإذا تحلى الإنسان بفضيلة الرفق فقد سعد بها ونعم وحاز الخير كله. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالذي يحرمه الله سبحانه وتعالى من الرفق لقد حرمه من أعظم أبواب الخير. ومن حرم نفسه أيضا من التحلي بهذه الفضيلة فقد حرم نفسه من الخير كله، لأنه من الآداب الإسلامية الرفيعة ومن القيم الفاضلة العالية. إنه خلق من أخلاق الإسلام، والرفق يكون في القول وفي العمل. فإذا تكلم الإنسان أو طالب غيره بحق أو أمر بأمر من الأمور فعليه أن يتوخى الرفق، وعليه ألا يكون عنيفا. وإذا سئل عن مسألة أو طلبت منه نصيحة فعليه أن يكون رفيقا في إجابته، لينا في نصيحته. وإذا كان داعية إلى الخير أو مرشدا فلا يشتد في دعوته ولا يكون عنيفا في توجيهه، بل عليه بالرفق في الأمور كلها، لأن الإنسان إذا حرم نفسه من الرفق فقد حرم نفسه من كل خير، فهي فضيلة وضح الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من صفات رب العزة سبحانه وتعالى، فهو الرفيق بخلقه وهو الرحيم بهم. إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. إن الله رفيق يحب الرفق ويحب من عباده أن يكون كل واحد منهم رفيقا بخلق الله، ويعطي رب العزة سبحانه وتعالى من المثوبة والجزاء الوافر على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أي أن هذه الفضيلة تميزت عند الله سبحانه

0: وتعالى بأن أضافها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة، فهو سبحانه وتعالى رفيق ولطيف بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، لا يكلف الناس فوق طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلفهم بما لا طاقة لهم به، بل إنه سبحانه وتعالى يعفو عن عباده ويسامح خلقه ويلطف بهم، ولا يجوز إطلاق الرفق عليه سبحانه اسما فليس من الأسماء الحسنى المعروفة والتي ورد بها الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لم يذكر اسم الرفيق من بينها، لأن أسماء رب العزة سبحانه وتعالى إنما تتلقى بالنقل المتواتر، ولا يوجد ذلك في صفة الرفق أو في اسم الرفيق. ونلاحظ أيضا أن الرفق هو ضد العنف، وهو يعني اللطف، ويعني أن تؤخذ الأمور بأحسن الوجوه وأيسرها. والظاهر أنه لا يجوز إطلاقه اسما على الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يتواتر ولم يستعمل هنا على قصد التسمية في الحديث، وإنما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، أخبر به عن رب العزة في قوله إن الله تعالى رفيق، أخبر بذلك تمهيدا للحكم الذي بعده. والأصح جواز تسميته تعالى بذلك، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله، قال الأصح جواز تسميته تعالى رفيقا، وأن يسمى بغير ذلك مما يثبت بخبر الواحد، وهو سبحانه يحب الرفق، وهو لين الجانب بالقول وبالفعل، وهو الأخذ بالأيسر والأسهل، أي يحب أن يكون الإنسان بأخيه الإنسان رفيقا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
3: ساعتنا الآن 7:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة المان تستمعون إلى إعادة لمسابقة أذان الحج من إعداد الزميلة مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. وقد فاز بجائزة الأمس من هذا السؤال الزميل المستمع شكري أحمد عبد شريف من محافظة أسوان. وإذاعة القرآن الكريم تتمنى للجميع دوام التوفيق.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: أذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج من أعظم مظاهر وحدة المسلمين، حيث يجتمع الناس من مختلف الأجناس واللغات والألوان في مكان واحد وزمان واحد، يؤدون شعائر واحدة ويتجهون إلى قبلة واحدة، ويجسد هذا الاجتماع معنى الأخوة الإسلامية، ويزيل الفوارق بين الناس، فلا ينظر إلى الغنى أو الفقر ولا إلى المنصب أو الجاه، فالكل أمام الله سواء. ويظهر هذا المشهد عظمة الإسلام وقدرته على جمع القلوب وتوحيد الصفوف، كما يعد الحج فرصة للتعارف بين المسلمين وتبادل الخبرات وتعزيز الروابط بينهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الاجتماع مبينا أن الناس يأتون للحج من كل فج عميق استجابة لنداء الله تبارك وتعالى. والسؤال السابع: اذكر آية من كتاب الله عز وجل في بيان وصف مشهد قدوم الحجيج من كل مكان.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حقيقة الإيمان وعلاقته بعمل الجوارح ومعنى تكفير السيئات، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين المثل والمثل في القرآن الكريم وحكمة تدريب آدم عليه السلام بالجنة، وذلك من خلال الآية 15 من سورة محمد من قول الحق عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخره. استهلت الآية بكلمة مثل، وكلمة مثل تصاحبها كلمة مثل، والفرق بينهما أن مثل مفتوح الميم ومفتوح السين، واللام الأخيرة حرف إعراب، ومثل الميم الأولى مكسورة والساء ساكنة. فما هو الفرق بين مثل ومثل؟ مثل إذا شبهت شيئا مفردا بشيء مفرد، إنسان تعرفه وإنسان لا تعرفه، فيقول لك صديقك: فلان الذي لا تعرفه مثل فلان الذي تعرفه. يبقى ألحقنا مجهولا بمعلوم لنا، دي مثل مفرد. لكن كلمة مثل ما تجيش في مفرد أبدا، لازم تيجي في حالة كثيرة أوي. ولذلك حينما ضرب الله مثل للحياة الدنيا قال إيه؟ واضرب لهم مثلا الحياة في الدنيا كماء. هل الدنيا كماء بس؟ لا، أنزلناه من السماء، مش مالح عشان تشربه وتروي، خلاص. اختلط به نبات الأرض، البذر اللي في الأرض اختلط به فأنبت. لما أنبت شجر مخضر كده وبعدين زهر وبعدين ثمر، أبقي على ذلك أم أدركه شيء من الذبول وشيء من النضج وانتهت؟ الدنيا كده تزهر وتنتهي بلا شيء. يبقى كلمة مثل لابد أن تكون لشيء مجتمع مش لشيء واحد. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل بالدنيا، وضرب في أصل العقيدة مثلا. ضرب الله مثلا، إيه اللي ضربه ربنا؟ عبدا مملوكا، خلاص. المملوك ده كان مملوك لأشخاص متعددة فيه شركاء متشاكسون، يعني هو شركة بين جماعة والجماعة مش متفقين. لو كانوا متفقين كانوا يخصصوا كل واحد بيوم، إنما هما مش متفقين. يبقى العبد ده تعبان ولا مستريح؟ يبقى تعبان. كذلك يضرب الله المثل: لا تعبدوا متعددين واعبدوا إله، لتكونوا كالعبد الذي له سيد واحد يأخذ الأوامر منه ولا معارض له من إيه؟ من غيره. فالله ضرب مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ العقل يقول لا، لا يستويان. ورسول الله أيضا ضرب المثل، المثل بشيء إحنا عرفناه بسيل به شيء ما نعرفوش. مثلا نحن لم نرى سيدنا موسى ولم نرى سيدنا عيسى، ولكن رسول الله أراد أن يضرب لنا مثلا لهؤلاء. إيه هو؟ قال أما موسى فرجل طوال، مش طويل بس، هو الأول كأنه من رجال أزد شنوءة، وأزد شنوءة معروفة عندهم. إدانا صورة كلية لمين؟ لسيدنا موسى. وأما عيسى فرجل كثير خيلان الوجه، يعني حسنات كثير في وشه، يقطر وجهه ماء كأنما خرج من ديماس يعني من حمام، أشبه أصحابهم به عروة بن مسعود الثقفي. يبقى ادانا شيء مجهول، جاب لنا شيء معلوم لنا. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب المثل، إنما مثلي ومثلكم إيه أسدي كمثل رجل أوقد نارا، فلما أوقد النار أخذ الذباب والفراش يجي عليه وهو ينشل إيه، وأنا أخذ بحجوزكم عن النار، يعني مسككم كده ما تقربوش من النار، ولكنكم تفلتون مني على النار. إذن فالمثل جاء عشان إيه؟ يوضح شيئا مجهولا بشيء معلوم، فإن كان مفردا يبقى مثل، وإن كان من شيء متعدد يبقى إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه مثل. مثل الجنة، ما هي الجنة؟ الجنة مأخوذة من الجيم والنون، كل المادة على الستر والاختفاء. فكلمة جن مثلا هم يشوفونه وإحنا ما نشوفوش، جنون العقل استفر، فلما جن عليه الليل يبقى كل مادة كلها إيه؟ الستر. طب والجنة فيها ستر إيه؟ قال لك ما هي الجنة؟ الجنة قسمين، فيه جنة دنيا وجنة الآخرة اللي هي جنة النعيم. أما جنة الدنيا فقطعة من الأرض نزرع فيها أشجار، والأشجار دي فيها من كل صنف ومن كل لون، بحيث أن الأشجار تداري اللي يمشي فيه، تبقى الأشجار اللي فيها إيه؟ تستر من مشى فيها، أو تجن من فيها تحبسه عن الخارج، لأن فيها كل متطلباته ما يطلعش بره. هذه الجنة بتاعت الإيه؟ الدنيا. ربنا ضرب لها إيه؟ المسألة. أيود أحدكم أن تكون له جنة بربه، يعني بستان حلو كده على حتة عالية أو كده، وبعدين بقى إيه؟ أتت أكلها ضعفين ويقعد يوصف فيها بقى، هذه واحدة. واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة أصحاب البستان إذ أقسموا بالليل لا يقطعون السماء ولا يدوش حد من المساكين، بيصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إذن فالجنة تطلق على جنة الدنيا، وجنة الدنيا دي من صناعة البشر يزرعوا فيها اللي يقضيهم ويكفيهم، لكن الجنة التي وعد الله بها عباده ليس فيها أسباب بشرية ولا خلق أبدا إلا يد الله وحده. ففي جنة الآخرة هتستغنى فيها عن الأسباب، إنما جنة الدنيا لابد من الأسباب، تحرق وتبدو وتروي، كل دي جنة أسباب. طيب حينما يريد الله آدم أول الخلق لا غدر يعزق ولا يحرس ولا يعمل، لا فيش جنة، تبقى الجنة اللي ربنا عملوا فيها دي جنة مين؟ جنة الله، مأخوذة بدون الأسباب، بحيث إذا سمع آدم كلام الله فيها وأكل من كل الأصناف دي ولم يقرب هذه الشجرة يعيش في أمن في ذاته. لما كان بيأكل على أمن ربنا كل من دي ولا تخربش دي ماشي سليم 24، وبعدين لما إبليس غواه وكل من الشجرة اتغير الوضع. ليه؟ لأن يد مخلوق تدخلت في الجنة. طب ربنا عامل الثمار عشان تاكلها بتستنبسط، انما ما تعملش نفخه في البطن ولا تعملش فضلات تنزل ولا تطلع ريح ولا تطلع ريحه حاجه وحشه. ولذلك لما ذاق الشجره بدت له ما سواته، بطنه كركبت والريح يطلع واشياء نتنه، يجيب الورق عشان ايه؟ يداري. يبقى معنى ذلك اراد الله ان يضرب لادم مثلا قبل ان يباشر مهمته، قال له ادين اديتك المثل، لما تبعت اوامري في كل ولا تاكل كنت ما فيش حاجه عندك، جيت للشيطان وسمعت كلامه وبعدين انت شفت الكركبه اللي حصلت لك، استصحب هذه في منهجي في عقلك، فان انت اطعت منهج الله فلا عوره لك ولا شيء ابدا يحدث لك. هذه الجنه. الحق سبحانه وتعالى صنع الجنه لادم ليه؟ قال لك لان ادم جاي هيبقى رسول، وما دام هيبقى رسول يبقى له منهج، المنهج ده ما نديش له نظري عشان يجي يطبقه، لازم اخده عملي الاول، احطه في حته كما ندربه فرقه كوره، بناخدها نعمل لها ايه؟ نعمل لها مكان ونهيئ لها معيشه ونهيئ لها مش عارف ايه عشان ندربها على المهمه بتاع المباراه. كذلك اراد الله ان يدرب ادم في هذه الجنه عشان لما يطلع ليه؟ لمباراه الحياه يبقى جاهز بكل الاستعداد. قال له ايه؟ انه عدو لك اوعى يخرجك من الجنه. ادي اسهل الجنه. الحق سبحانه وتعالى يقول الجنة التي وعد المتقون. وعد ممن؟ من الذي وعده؟ الله. وما الذي يعكر وعد الناس للناس؟ انت تعد واحد بشيء لانك بتحبه، يمكن قلبك يتغير عليه فتمنع الوعد، يمكن تنتقل ولا تمهلت لان تنفذ الوعد، يمكن هو يموت. الله، يبقى اذا وعد البشر مش ممكن يتحقق البشر، انما وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ليه؟ لان الله لا يتغير، ولان الله ما فيش حد تاني يقول له لا بلاش دي بلاش دي، ما فيش. يبقى وعد الله ايه؟ ولذلك الشيطان يعدكم الفقر، خلاص، والله يعدكم منه اكثر. الشيطان وعده اختلف، والحق سبحانه وعده وجد، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كويس، وعد المتقون. طب مين اللي هيوعد بالجنه؟ المتقي. معنى المتقي يعني ايه؟ التقوى ان تجعل بينك وبين ما يؤلمك وقايه، والله صالع لك تشريعا، ان عطعته هيديك جنه وان عصيته هيغضب عليك، فاجعل بينك وبين غضب ربك وقايه بالعمل الصالح. ولذلك تجد عجيبه في القران يقول لك اتقوا الله، ومره يقول لك واتقوا النار. قال لا، بقى نتقي الله ونتقي النار؟ قال لك لان النار جند من جنود عذاب الله، فان كنت عايز تتقي الله بانك ما تعملش معصيه اتقي جنود اللي هيجي بها العذاب، فيبقى اتقوا الله زي اتقوا الايه؟ زي اتقوا النار. مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسر. فيها يبقى الجنة ظرف لما فيها. الجنة الظرف فيها ايه؟ اول حاجة قبل المية. ليه؟ لان في عرفنا المية منها كل شيء حي. ادي واحدة، المية ألذ شيء حين تعطش. لما تعطش ويجيوا لك كوباية مانجا ولا كوباية فراولة ولا كوباية ليمون ما تغنيكش عن المية. تبقى المية اللي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة هي دي اللي تبقى ايه؟ تبقى لذة. والماء لا يستغنى عنه، وغيره من السوائل يستغنى عنه، لأن المية هي دي الإيه؟ ليه؟ ما بها نضج طعامك، تحط الحاجة في الحاجة وتغلي المية تقوم تنضجها، وبها ذوبان المواد النافعة التي تجيء مع الدم. يبقى ربنا قدم الإيه؟ المية اللي منها كل شيء إيه؟ منها كل شيء إيه؟ فيها أنهار من ماء. النهر نعرفه بأنه مجرى لماء له شاطئين، ونزل من السماء، نزلت على الجبال فخذت ايه؟ سالت أودية بقدرها، يعني كل وادي خد من المية على قده، في وادي ضيق خد شوية على قده، وادي كبير خد شوية على، زي النيل مثلا وروافد النيل مثلا. يبقى أدي النهر يبقى مجرى ماء عذب، إذا جت كلمة نهر يبقى مجرى ماء ايه؟ عذب مش ملح. وبعد ذلك ناخد منه حاجتنا، نشرب ونروي زرعنا ونسقي مواشينا ونسقي بيه طعامنا ونعمل بيه كل حاجه، واللي فاض سلكه ينابيع في الارض. ادخار، اسمه ادخار، زي الواحد بقى ما يبقى على مرتبه 100 جنيه مش يصرفهم كلهم، يصرف مثلا ال 60 ويخلي الايه؟ ال 40، يدفنها فين؟ اندفنها في الارض. الله، علشان لما تيجي حته صحراء ما بيجيش فيها نهر نفحر نلاقي ميه. يبقى ماء شائع في كل بقاع الايه؟ الارض، فسلكه ينابيع في الارض. ومن عجيب هذا السلوك للينابيع انك تجد البحر المالح له شط، روح العريش عشان تشوف العجب، تقوم تجد نخل مزروع على الشط والميه بتاع الملح هي اللي فيه، يقوم ينتج لك احلى شيء من التمر. يبقى سلكه ينابيع في الارض، ما فيش ميه تطغى على ميه، بينهما برزخ لا ايه؟ لا يبغيان، ويخلي دائما الماء العذب اعلى مستوى من الماء المالح، لان لو العكس كان الماء المالح يطغى على الارض ما نعرفش نشرب. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما الآداب العامة التي ينبغي للحاج والمعتمر أن يتحلى بها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك آداب كثيرة ينبغي للمعتمر وللحاج أن يتحلى بها، منها أنه ينبغي أن يبذل كل منهما الصدقة وأن يحسن بيديه ويكف أذاه عن الناس، وأن يطلب رفيقا صالحا موافقا راغبا في الخيرات، وقد قالوا الرفيق قبل الطريق، وأن يحسن إلى هذا الرفيق ما استطاع، حتى ولو كانت المركبة التي يركبها. في الزمن الماضي الحيوانات أعزكم الله، والآن أي وسيلة نستخدمها برفق وبنظام. أيضا عليه أن يتحرى أن تكون نفقته حلالا ليكون أبلغ في استجابة دعائه، وأن يكون أكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع في العاجل أو الآجل. وإذا أراد الشخص الحج فعليه أن يتعلم كيفية الحج، فالوعي قبل السعي، وعليه أن يتخلى عن الهوى وحظوظ النفس، ويرد ما في ذمته للناس، ويرضي من خاصمهم، ويستسمح كل من كان بينه وبينه شحناء، وأن يتوب من جميع المعاصي والمكروهات، وأن يوفي دينه الذي أتى وقت سداده، وأن يكتب وصية ويشهد عليها، وأن يستصحب كتابا في المناسك يديم مطالعته ليتفقه في مناسك الحج، وأن يرضي والديه ويودع أهله وجيرانه وأصدقائه، وأن يكثر من الأدعية لنفسه ولغيره، ويداوم على الطهارة، ويجتنب الإكثار في المأكل والمشرب، وأن يجتنب الشح والمماطلة في البيع والشراء، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أول وقتها في جماعة إن استطاع، وأن يكثر من الشهادة والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
1: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحات عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي قاف والذاريات يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

لكل أواب.

ادخلوها بسلام ذلك يوم القيامة.

لدينا.

يقولون

है। ولدينا مزيد.

Wow.

وما مسنا من لغوب

وسم

واستمع. واستمع.

يوم يسمعون الصيحة بالحق

يوم تشقق لو أنهم ذلك حشر علينا

واستمع

يوم يسمعون الصيحة بالحق

Rocket.

فذكر بالقرآن.

ー。

والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون

Oh.

تغفروا.

وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي

أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

One.

إِنَّهُ

0: من آيات الله البينات ومن سورتي قاف والذاريات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، في الحلقة السابقة تعرفنا سويا على العمل ومفهومه وتعريفاته. نود اليوم أستاذنا أن نتعرف معا على أهمية العمل في الإسلام.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن الإسلام دين دعا إلى العمل واعتبره حقا وواجبا وشرفا، والعمل هو القانون الذي وضعه الله عز وجل لعمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي خلقكم لعمارتها. ومن المعلوم أن العمارة للأرض لا تكون إلا بالعمل، وتحقيق الحياة الفاضلة في الدنيا والآخرة على السواء. وجعله الإسلام الوسيلة الطبيعية لكسب الرزق واستحقاق الأجر واستثمار الثروات. قال الله تعالى في قرآنه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: وكما يقولون، العمل عبادة، عبارة تتردد كثيرا.
2: نعم، فإن العمل عبادة، والعمل في الإسلام لون من ألوان العبادة، فبه يتقرب إلى الله عز وجل، وبه تكفر السيئات، وبه تغفر الزلات. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية الفعلية أن العمل عبادة كالصلاة تماما، يتقرب العبد بها إلى ربه. فعندما انتهى من بناء مسجده بالمدينة المنورة، شرع في تأسيس السوق وتنظيم الحياة التجارية من بيع وشراء، وتحريرها من كل غش واحتكار. فإذا كان المسجد يرمز إلى العبادة الروحية، فإن السوق يرمز إلى الكسب والارتزاق والتجارة والصناعة والزراعة. وبالعمل تغفر الذنوب وتكفر السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولا شك أن من أنفق على عياله وأقاربه أو غيرهم، وسعى في الكسب الحلال والعمل المشروع، فهو مأجور من الله تعالى، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. والعمل

0: حرمان لكرامة الإنسان وحفظ وصيانة له. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي الحديث: الترغيب في السعي والعمل وترك الأسباب المشروعة لكسب الرزق بشرف وكرامة وعزة نفس. وفيه محاربة الإسلام للتسول والبطالة، ولذلك أوجب الإسلام السعي والعمل ولو كان شاقا كالاحتطاب مثلا. والمراد أن ما يلحق الإنسان بجمع الحطب من التعب خير له مما يلحقه بالسؤال من الذل والخزي، فعند الحاجة ينبغي ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان بعمل شاق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي الحديث: يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يعف نفسه بالسعي على عمل يكفيه قوت يومه فيعول نفسه وأهله وعياله. ولله در علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال. إن العمل هو أساس التفوق وصانع الازدهار وطريق التجارة والاستثمار وسبيل لتحقيق الغنى والادخار.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وكل عام وعمال مصر والعالم كله بخير، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:30، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحديد، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحديد، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم حلقات عن الحج والعمرة، ويسرنا أن يكون ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف. وحلقة اليوم عن المكاسب الجانبية لفريضة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد جاء في بعض النصوص التي تحدثت عن حكمة مشروعية الحج قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وشهود المنافع بإطلاقها يعم كل خير للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. وموسم الحج في تاريخ العرب كان فرصة لتبادل المنافع التجارية وغيرها. ولما فرض الحج في الإسلام تحرج بعض المسلمين أن يباشروا فيه نشاطا دنيويا خشية بطلان الحج أو نقص الثواب، فجاء الترخيص في ذلك كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: إن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون في منى وعرفة وسوق ذي المجاز، وهو بجوار عرفة، وفي مواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في موسم الحج. وقال أيضا في رواية أبي داود: كانوا لا يتجرون في منى، فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات.
0: على ضوء ذلك، ما حكم من يسافرون في موسم الحج للتجارة أو العمل؟ هل لهم ثواب على حجهم؟
1: روى أبو داود أن أبا أمامة التيمي قال لعبد الله بن عمر: إني رجل أكري في هذا الوجه، يعني نؤجر الرواحل للركوب في الحج.
0: نعم.
1: ومثله شركات النقل والأفراد الآن وأصحاب الخدمات الأخرى. ثم قال: وإن أناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: ألست تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمرات؟ قال: بلى، يعني أفعل ذلك. فقال له: فإن لك حجا. وذكر قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب.
0: وما حكم من يحرصون على تكرار الحج من أجل هذه المكاسب؟
1: كان ابن عباس يوصي بأن يكون الهم الأكبر في موسم الحج هو العمل للآخرة.
0: نعم.
1: وما كان للدنيا فيكون للعون على الآخرة، لا أن يكون هو الهم الأكبر. فالإغراق في الدنيا يصرف كثيرا عن القيم والآداب. لقد فرض الحج في العمر مرة واحدة لما فيه من المشاق التي لا يتحملها إلا المستطيعون، وما كان بعد المرة الأولى فهو نافلة يزداد بها الأجر، ولا ينبغي أن ننتهز الفرص للإكثار منه من أجل المكاسب المادية. فوجوه البر كثيرة في كل بقعة من بقاع الأرض، وطلب الدنيا في الأماكن المقدسة قد يؤدي إلى وجوه غير مشروعة، وهنا يضاعف العقاب عليها كما يضاعف الثواب على عمل الحسنات. وبالنسبة لمن يفكرون في الإخلال بالآداب وبخاصة مع ضيوف الرحمن في بيته، عقابه شديد. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
0: وبالنسبة لحكم من تحققت فيه الاستطاعة لأداء فريضة الحج لكنه أجلها إلى عام آخر، هل عليه إثم؟
1: إن فرصة الحج إذا أتيحت يجب انتهازها وعدم التراخي في الإفادة منها.
0: نعم.
1: فقد قال جمهور العلماء: إن الحج واجب على الفور، يحرم تأخيره إلى عام آخر، لحديث رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. وفي رواية أخرى: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والقليل من العلماء هم الذين قالوا إن وجوب الحج يكون على التراخي، بمعنى أن الإنسان لو كان قادرا عليه في عام لا يعصي إذا أخره إلى عام آخر، مستدلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من الصحابة، مع أن إيجابه كان قبل ذلك، فلو كان واجبا على الفور لما أخره. وقالوا إن الحديث الذي يأمر بتعجيل الحج يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، ومهما يكن من الأمر فإن المبادرة بالحج عند الاستطاعة إن لم تكن واجبة فهي مندوبة، فقد تتغير الظروف وتضيع الفرصة.
0: هنا يثار سؤال عمن كان عنده مال يستطيع أن يحج به لكنه محتاج إلى الزواج مثلا، ولا يملك ما يوفى بهاتين الحاجتين الحج والزواج، فأيهما يقدم على الآخر؟
1: إن المطالب إذا تعددت يقدم فيها الأهم على المهم.
0: نعم.
1: فيقدم الواجب على المندوب، لأن الواجب يعاقب عليه عند التقصير، لكن المندوب لا يعاقب على تركه. فإذا كان المحتاج للزواج يستطيع أن يتحمل ولا يخشى الوقوع في الفتنة، كان زواجه سنة، فيؤخره ليؤدي الفرض الواجب عليه وهو الحج. أما إذا خشي على نفسه الفتنة إن لم يتزوج، قدم الزواج على الحج، لأنه يعتبر غير مستطيع له، ذلك أن الاستطاعة تكون بعد الوفاء بالحاجات الضرورية، وزواجه في هذه الحالة من الضروريات. والرأي الذي يقول إن الحج واجب على التراخي لا على الفور يجعله مطمئنا على ما فعل. وإذا تعارض الحج مع مساعدة أولاده على الزواج قدم الحج، لأن مساعدة الأولاد سنة وليست فرضا، والفرض يقدم على السنة.
0: هناك مقولة تدعي أن من حج مرة فقد أدى الفريضة، ومن حج ثانية فقد داين ربه، ومن حج ثالثة حرم الله جسده على النار، فهل هذا كلام صحيح؟
1: هذه المقولة ليست حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: ومع ذلك نقول لا ينبغي أن يؤدي الحرص على تكرار الحج ليحرم الجسد على النار إلى ركوب متن الشطط واللجوء إلى الاستدانة أو التفريط في مورد رزق يؤثر تأثيرا عكسيا على حياة الإنسان، أو التحايل على الخروج إلى الحج بطريق قد يكون فيه خروج على حدود الله، أو ارتكاب ما لا يليق بكرامة الإنسان. وإذا كان ذلك غير محمود في الحج المندوب فهو في الحج الواجب أولى بالذم. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام. ساعتنا الآن 9:55. نستمع الآن إلى الختمة المجودة بصوت القاري شيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 60 بعد 100 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وما كان لنبي أن

وبئس المصير.

فآمنوا بالله ورسله

Bang. ولله ميراث السماوات والأرض

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، روى الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: شيء ادخرته لغد. فقال النبي: أما تخشى أن ترى له غدا بخارا في نار جهنم يوم القيامة؟ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:30، وهذه تلاوة مباركة من سورة الأنفال يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. أي أعلمهم بالحج وادعوهم إليه وبلغ دانيهم وقاصيهم، فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا وعمارا مشاة على أرجلهم وركبانا على دوابهم المهزولة، يأتون من كل طريق ومن كل بلد بعيد. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأن الخليل إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى بالنداء قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ فأوحى الله تعالى إلي: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فقام الخليل عليه السلام على مقامه، وقيل قام على الحجر، وقيل قام على جبل الصفا، وقيل فوق جبل أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومضر وشجر، ومن كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة، فقال: لبيك اللهم لبيك. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: ساعتنا الآن 10:14 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من الشيخ حسن عبد العال قاسم.

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الحج. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع ساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما بعد، فإن في خلق البحار والمحيطات لآيات بينات وعجائب باهرات تدل على وحدانية الله تعالى وقدرته المطلقة. فقد وصل علماء البحار بعد تقدم العلوم في هذا العصر إلى اكتشاف يدل على وجود حاجز بين البحرين، فوجدوا أن هناك برزخا يفصل بين كل بحرين، ويسميه علماء البحار بالجبهة، تشبيها له بالجبهة التي تفصل بين جيشين. وبوجود هذا البرزخ يحافظ كل بحر على الخصائص التي قدرها الله له، فيكون مناسبا لما فيه من كائنات حية تعيش في تلك البيئة. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. وقد تدرج العلم البشري لمعرفة حقائق اختلاف مياه البحار وما بينهما من حواجز، وأسفرت الدراسات العلمية عن اكتشاف حواجز مائية تفصل بين البحار الملتقية وتحافظ على الخصائص المميزة لكل بحر. قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ومعنى مرج البحرين أي خلط ماءهما، فهذا بحر سائغ فراته، أي أن الإنسان يشعر عند شربه باللذة، وهو ماء الأنهار. وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة، وهو ماء البحار. وجعل بينهما برزخا أي حاجزا يحجز بين البحرين، وهذا البرزخ يمنع طغيان بحر على بحر، فيحتفظ كل منهما بخصائصه. وتعكس هذه الآيات حقائق علمية لم تكن معروفة وقت نزول القرآن، مما يثبت مصدرها الإلهي، فإن مسألة البحرين تعتبر من الإعجاز العلمي. فالقرآن الكريم قد تضمن على معلومات دقيقة وتحدث عنها قبل 14 قرنا، ثم اكتشفها العلماء حديثا بواسطة الأجهزة الحديثية المتطورة. ومن هذه المعلومات وجود حواجز مائية بين البحار. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. ففي هذا دلالة على طلاقة القدرة الإلهية في خلق مياه عذبة وأخرى مالحة يلتقيان في مكان واحد دون أن تمتزجا أو تطغى إحداهما على الأخرى، فتظهر الأنهار العذبة عذبة والبحار المالحة مالحة رغم الالتقاء والاختلاط. قال تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وهذا الضبط الدقيق والإتقان في خلق الكون والأرض لهو دليل على وجود متقن لذلك، وهو الله الخالق لهذا الكون الذي أحسن كل شيء خلقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من إعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في كتب التفسير. إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. علاقة هذه الآية بما سبق عليها؟
2: هذه الآية الكريمة بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لها عظيم الصلة وآكد الصلة بالآية التي سبقتها. فالآية التي سبقتها تتكلم عما ذكر اسم الله عليه وما فصله المولى تبارك وتعالى مما حرمه علينا إلا ما اضطررنا إليه، وأن من البشر ومن الأناسي من يضلون بأهوائهم بغير علم، ومن الضلال اقتراف الآثام. فتأتي هذه الآية بالنهي: وذروا، اتركوا أيها الناس ظاهر الإثم وباطنه، يعني جميع المعاصي. والقرآن الكريم يضرب مثالا عمليا كل يوم على معجزة القرآن، شفافية القرآن، نظافة القرآن. فالقرآن الكريم ليس فقط ظاهر الإثم يحرمه ويجرمه، ولكن باطن الإثم ما كان سرا. كأن المولى تبارك وتعالى يقول: إياك والمعاصي، إن كانت علانية أو كانت سرا. إن الذين يفعلون المعاصي أيما كانت على أي وجه كان سيعاقبهم المولى تبارك وتعالى بسبب ما اقترفوه وما عملوه من سيئة.
1: فضيلة الدكتور، يعني الآية إن الذين يكسبون الإثم،
2: نعم،
1: يعني الحق سبحانه وتعالى مع أنه وقع في المعصية عبر عن هذه المعصية بالكسب،
2: نعم،
1: مع أنها ستعود عليه بالضرر وبالعذاب.
2: نعم، مسألة الكسب والاكتساب أغلبية وليست مضطردة في القرآن الكريم. فقد يأتي الإثم بكسب، وقد يأتي الطاعة باكتساب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. على كل حال، المولى تبارك وتعالى يريد من المؤمن أن يكون نظيفا في سره، نظيفا في علانيته. وعندما نرى الشرور في العالم ومن خلال ما نسمعه ونرى، نجد أن القرآن الكريم الذي بابه الأصيل هو الطهارة، حتى كتب الفقه، حتى كتب السنة، حتى الباب الأعظم فيها الطهارة الحسية والطهارة المعنوية.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.
2: نعم.
1: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
2: نعم.
1: لا يزال الحديث فيما أحله الله عز وجل وما حرمه وحذر منه سبحانه وتعالى.
2: نعم، فالآية تحمل نهيا لكل المسلمين من الذبائح التي لم يذكر اسم المولى تبارك وتعالى عليها عند ذبحها كالميتة، وما ذبح للأوثان والجن وغير ذلك، وأن الأكل من تلك الذبائح معصية لله وخروج عن طاعة الله، وأن مرضة الجن ليلقي بعضهم إلى أوليائهم ومن يتبعونهم من شياطين، إن كانت من الإنس أو شياطين من الجن، يلقون بالشبهات حول تحريم أكل الميتة، كأنهم يغرونهم بأكل الميت والدم وما أهل لغير الله به. فأتت الآية صريحة بالنهي، إذ يأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم: إنكم بعدم أكلكم مثل الميتة لا تأكلون ما حرمه الله، ما قتله الله، بينما تأكلون مما تذبحونه. وإن أطعتموهم يا معاشر المسلمين في تحليل الميتة فأنتم وهم في الشرك سواء، فإياكم أن تنصاعوا لغيركم في تحليل ما حرم الله.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هل هذا مثال بين من آمن وبين من لم يؤمن؟
2: نعم. أومن كان ميتا في الضلال هالكا حائرا فأحيينا قلبه بالإيمان، وهذا من توفيق الله عز وجل، وهديناه له ووفقناه لاتباع رسله، فأصبح يعيش منيرا بين الناس بالهداية كالآخر، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كالآخر الذي هو في الضلال وفي الأهواء لا يهتدي إلى منفذ في ديجور من دياجير الظلام ولا مخلص له مما هو فيه. هل هذا وذاك يستويان؟ الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
1: بعد ذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
2: نعم، ومثل هذا الذي حصل من زعماء الكفار مع في ردهم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من الصد عن دين الله تعالى، جعلنا أيضا في كل قرية مجرمين يتزعمهم أكابرهم المجرمون ليمكروا في هذا الصد عن دين الله عز وجل. ونهاية وقصار الأمر وحماداه: وما يكيدون إلا أنفسهم وما يحسون بذلك، لأنهم فقدوا خاصية الإحساس. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، اللهم آمين.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: ساعتنا الآن 11:17 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 73 من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن

0: الرحيمين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي الحج والمؤمنون. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد لحظات من الآن. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الظهر يحين موعده إن شاء الله حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 1:09. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان ونحن في هذه الأيام الطيبة أن يرزقنا حج بيته الحرام والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام.

0: ساعتنا الآن 11:15 والربع في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، سعدت بصحبة حضراتكم من 8 وحتى الآن من أسرة المذيعين محمد عبد الحق. أما الآن فتبدأ مع حضراتكم فترة إذاعية جديدة يسعد بصحبة حضراتكم خلالها من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لهذه الفترة القرآن الكريم، ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة النور يرتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

يرحمون. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم

0: والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سورة النور. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والربع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج إخوة الإيمان أعظم رحلة إيمانية يمكن أن يخوضها الإنسان في حياته، فهي ليست مجرد انتقال مكاني من بلد إلى بلد، بل هي رحلة الروح إلى الله، رحلة التجرد والخضوع والتوبة والعودة إلى الفطرة. الحج إخوة الإيمان ليس طقسا موروثا ولا تقليدا شكليا، بل هو مدرسة روحية عميقة مليئة بالمعاني التي تهز القلوب وتعيد ترتيب الأولويات وتغرس في النفس روح التواضع والانكسار أمام عظمة الله.

حين يهتف الحاج منذ لحظة الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فإنه لا يردد كلمات فقط، بل يعلن الولاء التام لله، ويجدد انتماءه للرب الذي خلقه وسواه. لبيك تعني: جئتك يا رب طائعا خاضعا، تاركا أهلي ومالي وراحتي فقط لأجل رضاك. إنها لحظة تحرر من الدنيا وتوجه خالص للآخرة. في التلبية تصمت الدنيا كلها ويتكلم القلب. في التلبية يقول الإنسان: أنا عبدك ولا أريد سواك.

ينزع الحاج ملابسه المعتادة، يخلع تميزه الطبقي ويفقد صفته الاجتماعية، ويرتدي قطعتين من القماش الأبيض كأنه يقول: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا غني على فقير، كلنا عبيد لله، كلنا ذاهبون إلى نفس المصير. الإحرام يذكرنا بهذا المصير: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن الفرق أننا لازلنا نملك فرصة للعمل والتوبة، إنه لباس التجرد من الدنيا والعودة إلى الفطرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا من سورتي القيامة والنازعات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allah.

أَلَمْ يَكُنْ طُفَّةً.

وأغطش

فعسمكها فسويها وأغطى

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورتي القيامة والنازعات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. بداية أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك.
0: أستاذنا، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 96 من سورة آل عمران: إن
1: إن
0: أول
1: أول
0: بيت
1: بيت
0: وضع
1: وضع
0: للناس
1: للناس
0: للذي
1: الذي
0: ببكة
1: ببكة
0: مباركا.
1: مباركا.
0: صدق الله العظيم. أولا، المعنى العام لهذه الآية.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الله تبارك وتعالى يعرفنا أن أول بيت وضع لعبادة الله تبارك وتعالى هو المسجد الحرام في مكة المكرمة في بكة المباركة. لماذا؟ لأنه لم يكن قبله في الدنيا مسجد، وإنما هذا الأساس الأول، فكل مسجد بعده بل كل بيت بعده إنما يرجع إليه. فرب العالمين تبارك وتعالى يسجل لنا أن هذا هو البيت الأول، وأن هذا هو أساس كل بيت يبنى لله تبارك وتعالى، وليس قاصرا على أحد، وإنما هو بيت الرب يأوي إليه كل أحد.
0: من الذي وضع البيت الحرام؟
1: بين لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن البيت الحرام هو أول بيت بني في الدنيا، وأن الذي وضع قواعده هم الملائكة قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الناس وآدم عليه السلام. لما سأل أبو ذر الغفاري رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قبل أن يخلق آدم عليه السلام، قبل أن نخلق نحن بنو آدم عليه السلام، كان هذا البيت موجودا. الله تبارك وتعالى أمر الملائكة فوضعت هذا البيت في مكانه الذي هو فيه الآن.
0: قد يسأل سائل نفسه ويقول: لماذا قال الله تبارك وتعالى إن أول بيت
1: نعم،
0: ولم يقل إن أول مسجد؟
1: البيت هو المأوى، والبيت هو محل سكن الإنسان، والبيت هو المفزع الذي ألجأ إليه، وفي البيت من اللطف والألفة والسكينة ما ليس في المسجد تعبيرا، وإن كان في المسجد حقيقة لقلوب تعلقت بالله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى يقول لنا إن هذا ليس مسجدا للصلاة وفقط، وإنما من جاء متعبدا ليطوف فهنا يطاف، من جاء ليسأل الله حاجة فهذا بيت ربك فسل ربك ما تريد، من جاء مهموما يريد أن يلجأ إلى هذا البيت أزاح الله همه، من جاء خائفا أوى إلى بيت ربه. وكل هذه المعاني لا يعطيها تعبير المسجد، وإنما للمسجد زاوية أخرى من الكلام.
0: نعم.
1: ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى قال: إن أول بيت وضع للناس، إذا ضاقت عليكم الدنيا فهذا بيتكم، إذا احتجتم فهذا ربكم.
0: مسألة أن الله عز وجل جعل أول بيت وضع للناس
1: نعم،
0: ولم يقل للموحدي.
1: حتى لا يحتكرها أحد لنفسه،
0: الله أكبر.
1: وحتى لا يدعيها أحد لنفسه، وحتى لا يأتي إليك من يقول لك إن هذا البيت للمؤمنين ولم أكن أراك تصلي، فما الذي جاء بك؟ قل له: ألست من الناس؟ فهذا بيت لكل الناس.
0: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة،
1: نعم،
0: اسم من أسماء مكة، بكة، ما المقصود ببكة؟
1: بكة لها معاني متعددة، وإن كان أشهرها أنها تبك أعناق الجبارين. ومن المعاني كذلك أن الماء يبك فيها بكا لأنه قليل، ومن معانيها كذلك أن الناس يتوافدون إليها، فكأن الناس يأتون إليها فهي تبك الناس بكا، أي تضغطهم وتجمعهم
0: زحام.
1: زحام شديد. وأمر عجيب آخر، قالوا أنه من باب مبادلة الحروف، فبكة مكة عند من يجعل الباء ميما أو الميم باء،
0: نعم.
1: وهذا في لسان العربي موجود.
0: البعض يرى أن المقصود ببكة موضع البيت، موضع المسجد الحرام بالتحديد.
1: هذا قالوه في الفرق بين مكة وبكة، قالوا: فمكة هي كل الحرم المكي بحدوده، وأما بكة فإنما هي المسجد فقط، الكعبة وما حولها من بنيان. لماذا؟ قالوا لأن هنا بك ماء زمزم،
0: نعم
1: فما أحاط بالماء وأقامت عليه هاجر فهذا بك، وما اتسع وفاض هذا مكة.
0: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين.
1: نعم،
0: ملامح الهداية في البيت الحرام.
1: ملامح الهداية في البيت الحرام أنها آيات يبثها رب العالمين تبارك وتعالى، فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث هنا، والصحابة رضي الله عنهم تربوا هنا، وكل الأنبياء وكل الأمم جاءوا إلى هنا، وهنا أقام الخليل إبراهيم فرفع قواعد البيت، وهنا تعلمنا هداية الله في التضحية والفداء في الأضحية، وهنا تعلمنا التوكل الكامل على الله في أم إسماعيل، وهنا تعلمنا السعي والجهد من هاجر، وهنا تردد الناس دوما إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة. فمعالم الهداية أساسا ومنطلقا من هنا يسع الدنيا كلها.
0: اللهم إنا نسألك بقدراتك على كل شيء أن تكتب لنا ولكل المشتاقين حج بيتك الحرام، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أشواق قلبي نحو مكة كافة دم

0: بلد الأمين، إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية. فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. رواه النسائي وابن ماجه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري، قال: ترك أو نسي. رواه مالك في موطئه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. رواه مالك في موطئه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. 12:15 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو علينا من سورة صاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الخوف

فغفرنا

فسخرنا

واخو

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة صاد، تلاها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إن للقرآن الكريم لذة لا يشعر بها إلا من تدبر آيات القرآن الكريم وامتلأ قلبه بنور هذا الكتاب العزيز. إخوة الإيمان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عباد بن بشر وعمار بن ياسر، وفي عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليبيت ليلته، وقام عباد بن بشر وعمار بن ياسر على حراسة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عباد لعمار: أتنام أول الليل أم آخره؟ فقال عمار: أنام أول الليل. ووقف عباد على حراسة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاقت نفس عباد لإحياء الليل وقراءة القرآن، فقام لله سبحانه وتعالى وافتتح صلاته بسورة من القرآن، فرآه رجل من المشركين فرماه بسهم، فأكمل عباد تلاوته، ثم رماه بسهم ثان فنزعه وأكمل تلاوته، ثم رماه بسهم ثالث فوقع من شدة الجراح.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، وانصرنا به على أعدائنا.
0: ولما أعيت الجراح عباد سقط وزحف إلى عمار ليوقظه، فاستيقظ عمار فرأى ما به من الجراح، فقال عمار لعباد: يرحمك الله، هلا أيقظتني من أول سهم رماك به الرجل؟ فقال عباد: والله لولا أني أقف على ثغر من ثغور رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت تلاوتي، وإن قطع نفسي أحب إلي من أن أقطع تلاوتي لكتاب الله.
1: والكتاب الذي أنواره

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ شعبان عبد الجيد.
1: ربي دعوتك فاستجب لدعائي فضلاً

الواحدة إلى 9 دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يؤذن الآن لصلاة الظهر، يرفع النداء الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة الظهر، أذن العصر يحين موعده في 4:28. إخوة الإيمان، من برامج الحج التي تستمعون إليها خلال هذا اليوم في تمام 3 أخي الحاج انتبه، تقديم الزميل فوزي عبد المقصود وإخراج الزميل علي عبد العال. وفي 4:45 يقدم الزميل محمد عبد الحق حديث الحج. إخوة الإيمان، في 5 يقدم الزميل إبراهيم مجاهد مناسك الحج والعمرة. إخوة الإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن عمارة الأرض وبناء الأوطان غاية كبرى ومقصد جليل من مقاصد الإسلام، إذ حثت الشريعة السمحة على استثمار الطاقات وبذل الجهد في العمل والإنتاج. فالإنسان المستخلف في هذه الأرض مطالب بالسعي والتعمير لتحقيق العبودية لله وبناء مجتمع عزيز ومستقل يعتمد على سواعد أبنائه في كسب الرزق الحلال. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان عمارة الأرض وبناء الأوطان من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد عني الإسلام بعمارة الأرض عناية خاصة، فقال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ذلل لنا الله سبحانه وتعالى الأرض بما فيها، وأمرنا أن نبذل الجهد ونستفرغ الوسع والطاقات في إعمارها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن قيام الساعة لا ينبغي أن يحول بين المؤمن والعمل لخدمة دينه ووطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهنا نجد أن إعمار الأرض من المهام الأساسية للإنسان ولضرورته القصوى، أصبح مظهرا من مظاهر تحقيق العبودية لله تعالى، حتى جعل الإسلام من يسعى على كسب معاشه ورزق أولاده من الحلال في درجة المرابط في سبيل الله. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. والناظر إخوة الإيمان في السنة النبوية يجدها عامرة بما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس للعمل واستثمار طاقاتهم لنصرة الدين ورفعة شأن الوطن ولتحقيق التقدم والرقي والازدهار. ولقد نهج الصحابة الأخيار هذا المنهج النبوي القويم في استثمار الطاقات والمواهب، إذ كانوا دائم الحرص على العمل. ويظهر ذلك جليا في موقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما عرض عليه سعد بن الربيع أن يقاسمه ماله، فأجابه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فذهب إلى السوق واستفاد من خبرته في التجارة، فباع واشترى وربح من حلال وأنفق على نفسه ورفض أن يكون عالة على أحد. أيها الإخوة المؤمنون، إن النجاح والتقدم والرقي لأي فرد أو مجتمع يقوم على الأساس على العمل والإنتاج واستثمار الطاقات والمواهب وعدم تعطيلها أو إهدارها، لما لها من أثر كبير على المجتمع، إذ يؤدي إلى حالة من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الآخرين في المأكل والملبس. وفي الختام إخوة الإيمان، فإن بناء الأوطان والنهوض بها هو الركيزة الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والازدهار، وستذوق الأوطان طعم العزة والكرامة بسواعد أبنائها عندما يعملون بجد وإخلاص، متوكلين على الله ورافعين شعار لا نأكل إلا ما نزرع ولا نلبس إلا ما نصنع، لنكون أمة منتجة تملك قرارها وتبني مستقبلها بأيديها.
0: أمتي هيا بنا إلى العمل، يا أمتي هيا بنا نبني الوطن، يا أمتي لا تستكيني وانهضي إلى الجهاد والعمل، يا أمتي كفاك كلاما إن الكلام لن يبني الوطن، إنما نبني الوطن

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان عمارة الأرض وبناء الأوطان، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذ هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا

منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا.

كُفُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

قرى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيراً.

خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين.

العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من أول سورة الفرقان وحتى الآية 68 من سورة الشعراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: هكذا يا أخي الحبيب،
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء وحكاية جديدة. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.

0: تتعلم.
1: أحبابي، حكاية اليوم عن سلوك وخلق من الأخلاق التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى وأوصانا رسولنا الكريم بالتحلي بها صلى الله عليه وسلم. فيحكى أن حسن وحسام شقيقان توأمان في المرحلة الابتدائية، منزلهما في حي مصر الجديدة بمنطقة القاهرة، ومدرستهما في نفس الحي. يذهبان معا إلى المدرسة في الصباح بعد أن يصليا صلاة الفجر ويقرأ أذكار الصباح، ويعودان معا إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي قبل صلاة العصر ويطرقان جرس الباب، فتفتح لهما أمهما وترحب بهما، فيسلمان عليها ويقبلان يدها، ويبدأ كل منهما في الاغتسال والوضوء وارتداء ملابس المنزل، ثم الصلاة معا صلاة العصر جماعة في غرفتهما. وأثناء ذلك تقوم الأم بإعداد طعام الغداء لهما، لأن والدهما يعود متأخرا من عمله، ويبدأ كل من حسن وحسام الطعام بالبسملة، أي قول بسم الله. وبعد الانتهاء من الطعام يقول حسن لأمه وهو يشعر أنها متعبة اليوم:
2: شكرا يا أمي على هذا الأكل الطيب، وسأقوم أنا وأخي حسام بجمع الأطباق والأكواب والملاعق،
3: وأنا يا أمي سأساعد أخي وأنظف المكان الذي أكلنا فيه. اجلسي لترتاح يا أمي.
1: ودخل حسن ليغسل الأطباق وما استعملاه في وجبة الغداء، ورتب كل شيء في مكانه بالمطبخ. أما حسام فأخذ ينظف ما وقع من الطعام على المنضدة وعلى الأرض. وبعد أن انتهى حسن من مهمته في المطبخ ذهب إلى شقيقه حسام، ورأى أنه استعجل في تنظيف المكان لأنه ترك بعض أثار بقايا صغيرة من الطعام، فقال له بهدوء:
2: لماذا استعجلت يا أخي في نظافة مكان طعامنا؟
1: فرد عليه شقيقه حسام:
3: أردت أن أذهب لأعمل الواجب المدرسي المطلوب مني اليوم.
1: وهنا نظر حسن إلى شقيقه التوأم وقال له:
2: يا حبيبي، نحن أخذنا في درس اللغة العربية العام الماضي أننا مأمورون من الله تعالى بإتقان العمل.
1: وأخذ حسن يشرح لأخيه حسام أهمية الإخلاص والإتقان في العمل، وذكره بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يحب من يتقن عمله ويؤديه على الوجه الصحيح. وسأل حسن شقيقه حسام:
2: هل تتذكر يا حسام هذا الحديث الشريف؟
1: فرد عليه شقيقه حسام:
3: للأسف نسيت هذا الحديث الشريف.
1: فقال له حسن:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
1: وأخذ حسن بيد أخيه حسام وأخذ يشرح له كيف ينظف مكان الطعام بإتقان وتأنن وعدم تسرع، وقال له:
2: هكذا يا أخي الحبيب، هكذا يا أخي الحبيب.
1: فابتسم حسام في خجل وقال معتذرا لأخيه:
3: أنا آسف يا أخي، سأراعي ذلك في المرة القادمة وفي كل ما أقوم به بإذن الله تعالى.
1: وفي الجانب الآخر كانت أمهما تجلس بالقرب منهما وتستمع لكلامهما، فقامت وشكرت حسن على إتقانه لعمله وتطبيقه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى ابنها حسام وقالت له: كلنا نتعلم يا ولدي، وبإذن الله تعالى تتقن كل ما تقوم به وأي أمر يسند إليك. فاعتذر لها حسام ووعدها بأنه سيلتزم بتطبيق هذا الحديث الشريف في كل معاملاته ولن ينساه أبدا. وشكرت الأم حسام وحسن على هذا الجهد الطيب. وقام حسام بإحضار كوبين من العصير لأمه وأخيه حسن، وقال لأمه:
3: سأعاقب نفسي ولن أشرب العصير اليوم حتى لا أنسى هذا الموقف أبدا.
1: فقبلت الأم رأسه وطلبت من ابنها حسن إحضار كوب من العصير لأخيه حسام مكافأة له على موقفه واعتذاره.

0: وهكذا أحبابي براعم الإيمان، نتعلم من هذه الحكاية أننا لابد أن نؤدي كل عمل يسند إلينا بحب وإخلاص وإتقان، لأن الله سبحانه وتعالى يرى أعمالنا ومطلع علينا، ورسولنا الكريم يسعد بنا حين نطبق سنته الشريفة في حياتنا، فنكون مثالا مشرفا لديننا ومجتمعنا ومصرنا حفظها الله تعالى.
1: اللهم احفظ مصرنا واهد شبابنا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم، تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا من سور الأحقاف ومحمد والبينة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. لم

أولئك هم شر البريه.

0: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور الأحقاف ومحمد والبينة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: فالأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. حديثنا عن النفس الإنسانية، تلك التي سواها ربنا سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيها من روحه، واستودعها أمانة بين جوانح الإنسان، وأمره بالحفاظ عليها وعدم تعريضها للهلاك بأي صورة من الصور. حول هذه المعاني سيدور حوارنا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: بداية فضيلة الشيخ، نود أن نعرف معنى النفس في الشريعة الإسلامية، وما معنى أنها واحدة من مقاصد الشريعة الخمسة.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبرت الشريعة الإسلامية عددا من الأمور سببا لاستقرار الدنيا واستقرار الحياة عليها. من هذه الأمور خمسة مقاصد: المقصد الأول حفظ الدين، ثم حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. ما المقصود بحفظ النفس؟ حفظ النفس معناه أن يحفظ الإنسان جسده وكذلك روحه. طيب، هو في فرق ما بين النفس والجسد والروح؟ الجسد هو الجزء الطين
1: المادي،
2: المخلوق من الطين.
1: نعم.
2: وهذا غذاؤه على الأكل والشرب والنوم، يحتاج إلى هذا. والروح هي التي تسري داخل الإنسان وبها تحصل الحياة. ويطلق لفظ النفس إما على الروح فقط وإما على الجسد مع الروح. وبالتالي لما نقول أن فلانا أزهق نفسه، أو فلان أزهق نفس فلان، يعني بمعنى أنه أزهق روحه أو اعتدى على جسده، لأن القتل ليس إخراج الروح فقط، فرق بين الموت والقتل. الموت خروج الروح فقط، وهذا لا يملكه إلا الله،
1: مع سلامة الجسد.
2: مع سلامة الجسد. إنما الإنسان عندما يعتدي على آخر فإنه يقوم بتدمير الجسد لتخرج الروح. فإذا حفظ النفس معناه حفظ الجسد مع هذه الروح، فلا يتم اعتداء على الجسد المادي اللي هو الإيد، الرجل، العين، لا يتم الاعتداء على مجرد هذا الجسد، وكذلك لا يتم الاعتداء على الروح بقتل الإنسان وتدمير جسده حتى تخرج الروح.
1: وكما قلت في مقدمة فضيلة الشيخ، أن هذه النفس سواها المولى سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيها من روحه، ولذا يعني أعتقد أن ذلك هو السبب في أنها أصبحت من مقاصد الشريعة الخمسة.
2: في هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى للإنسان، حتى أنه يوم القيامة عندما يجتمع البشر يذهبون إلى سيدنا آدم عليه السلام، يقولون له: أنت آدم، خلقك الله تعالى بيده وسواك ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة. وكل تكريم حصل لأبينا آدم عليه السلام إنما هو حاصل لنا. يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا بيده، سوانا بيده سبحانه وتعالى، نفخ فينا من روحه، الله سبحانه وتعالى أسجد لنا ملائكته، أسكننا الجنة أولا ثم أخرجنا منها، ونحن ننتظر عودتنا إن شاء الله تعالى إلى الجنة. ثم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإنسان بنيان الرب، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وسواه، ملعون من هدمه. فهذا التكريم معناه أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان هذه الخصوصية وجعل له هذه المكانة، ولذلك كان حفظ النفس سببا أو مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية.
1: حضرتك بدأت في الحديث عن تكريم الشريعة الإسلامية، أو بمعنى أعم، تكريم المولى سبحانه وتعالى لهذه النفس. اسمح لي نود أن نوضح للسادة المستمعين صور هذا التكريم، وهي كثيرة.
2: من ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون لنا. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني إيه خلق لكم؟ يعني الله سبحانه وتعالى أوجد لنا هذا الكون من قبل أن يوجدنا نحن، حتى يكون الله تعالى قد جهز لنا البيئة التي سنتواجد فيها. فخلق الشمس وسخرها للإنسان، وخلق القمر وسخره للإنسان، وكذلك الأرض، السماوات، والنجوم، البحار، الأنهار، ما في باطن الأرض، كل هذا مسخر للإنسان، فخلقه الله سبحانه وتعالى لنا، وهذا تكريم من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لم يخلقه كبقية الحشرات أو كبقية الحيوانات، لم يخلقه الله تعالى يمشي على أربع، لم يخلقه الله سبحانه وتعالى منبطحا على الأرض يسير كالزواحف، لم يجعل الله تعالى وجهه للأرض، إنما خلقه الله تعالى مستقيما منتصب القامة. جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان هذه الصورة المكرمة. جعل الله سبحانه وتعالى ميزة أخرى وتكريما آخر للإنسان بأن خلق الله تعالى فيه العقل، وميزه الله سبحانه وتعالى بالفهم والإدراك، ثم بالتعبير عما في داخل نفسه، القدرة على الكلام والمحاورة والأخذ والرد والفهم. هذا جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان. جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان تكريما آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان الأنبياء من أجل أن يهدوا البشر إلى طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم. وهذا مما ميز الله سبحانه وتعالى به الإنسان عن سائر المخلوقات. وجعل الله سبحانه وتعالى له الاختيار، وهديناه النجدين، إما أن يطيع وإما أن يعصي. جعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان قدرة على أن يميز بين الخير والشر. وجعل الله سبحانه وتعالى للإنسان ملائكة يخدمونه، هؤلاء يسمون الحفظة. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون يعني يتبادلون في التواجد معكم. وتخيلي حضرتك أن الإنسان فينا معه 10 من الملائكة من وقت صلاة الفجر وحتى وقت صلاة العصر، ثم يأتي مكانهم 10 آخرون من وقت صلاة العصر وحتى صلاة الفجر، همهم أن يحفظوا الإنسان بأمر الله، أن ينفذوا أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الإنسان. على سبيل المثال، من هؤلاء الحفظة من يكون مكلفا بحفظ فم الإنسان عند النوم، حتى إذا فتح فاه لا تدخل الحشرة فيه ولا تدخل الحية فيه. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للإنسان. وكذلك عند العين، على العينين، وكذلك عند فتحتي الأنف، وكذلك عند الأذنين، وكذلك على الجانبين وعند الكليتين. الحفظ هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله من أمر الله. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى جريان أمر عليه، أمرهم الله تعالى أن يبتعدوا حتى يقع ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن كل هذا يدل على أن الإنسان له مكانة عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه على سائر المخلوقات، وهذا من كريم قدر الله سبحانه وتعالى.
1: الحقيقة صور التكريم كثيرة جدا، يعني حضرتك وتتحدث عن الملائكة، هناك من الملائكة من يستغفرون للإنسان في الليل والنهار عن ذنوبه، هناك يعني من يدبرون له الرزق وينزلون الرزق له، صور كثيرة تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بالإنسان. وأيضا من صور هذا التكريم إن الله سبحانه وتعالى يعني يتيح له الحسنات بمنتهى اليسر والسهولة من أجل أن يعيده مرة أخرى إلى الجنة كما أوضحت حضرتك،
2: ويغفر له السيئات.
1: نعم.
2: ويرفع درجاته ويسكنه الجنة، ويعني كل هذا بأمور يسيرة.
1: نعم.
2: بتوبته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله نستكمل هذا الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف، والشكر لكم أحبتي في الله، وللزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة زميلي الزميل محمد جمعة، وهذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي، سائلين الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الكريمة المباركة، سائلين الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ علي محمود وما يتيسر من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ كامل حاتم الناقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أخي الحاج انتبه.
1: الحج فرض مرة في العمر.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: أخي الحاج، ليست كل الذنوب تغفر بكلمة، ولا كل الأخطاء تمحى بدمعة، فهناك حقوق لا تسقط إلا إذا أعيدت إلى أصحابها، وهناك مظالم تبقى معلقة حتى تؤدى. رحلة الوقوف بين يدي الله تعالى هي رحلة العمر، فهل أعددت قلبك أم نسيت تأدية حقوق العباد؟ مستمعينا، تعالوا بنا نعايش هذا الموقف الواقعي.
2: مبارك يا خالد، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور.
3: الله يبارك فيك يا أبي.
2: اجلس يا خالد.
3: أمرك يا أبي.
2: هل أنت مستعد للقاء الله؟
3: ماذا تقصد يا أبي؟
2: هل تبت من ذنوبك؟
3: يا أبي.
2: وهل رددت المظالم إلى أهلها؟
3: يا أبي.
2: يا خالد، الحج ركن من أركان الإسلام، والوقوف بين يدي الله في البيت الحرام أمر جلل، ولديك الوقت كي تراجع نفسك وتذهب للحج وأنت صافي القلب.
3: عمي، تفضل يا عمي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا خالد، عندما علمت أنك مسافر إلى الحج قلت آتي كي أبارك لك.
3: الله يبارك في حضرتك يا عمي. والله أنا قلت لنفسي أروح بيت الله الحرام أحج وأكفر عن ذنوبي وأرجع كما ولدتني أمي.
4: يا خالد، لابد من رد المظالم قبل الحج.
3: ماذا تقصد يا عمي؟
1: مستمعينا، وللتعليق على هذا الموقف يسعدنا أن يكون في ضيافتنا أحد المتخصصين.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن من أهم ما يجب أن يكون في اعتبار الحاج أن يرد المظالم وأن يتحلل منها وأن يسدد ديونه قبل الشروع في مناسك الحج وقبل التوجه إلى بيت الله الحرام. ولا يكفي مجرد التوبة النظرية فتقول تبت إلى الله دون رد المظالم، ولا يكفي مجرد الندم على ما أخذته من حرام وتقول ندمت، فلا تبرأ الذمة بمجرد التوبة باللسان فقط، ولا يكفي الندم فقط. إن التخلص من المظالم من متطلبات الشرع الحنيف، ومن أهم الأعمال التي يحرص عليها المسلم والمسلمة في أي زمان وفي أي مكان، وهي في الحج أولى. فيجب التخلص من حقوق الناس قبل مباشرة أعمال الحج. وليكن في حسبانك أيها الحاج أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والعمل الصالح وحده هو الذي يرفعه الله عز وجل. قد قال الله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي احذروا أكل الأموال الحرام أيا كان نوع هذا الحرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى النسائي والحاكم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن شيء يسير؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن قضيب من أراك، حتى ولو كان هذا الحرام سواكا تتسوك به. فيا من استوليت على الأموال العامة أو الخاصة، لا يجوز لك شرعا أن تحج بهذا المال. يا من اغتصب أرضا أو مسكنا، لا يحق لك أن تحج إلى بيت الله الحرام وفي ذمتك أو رقبتك هذه الأرض أو هذا المسكن. يا من استولى على مال زوجته بدون رضاها، يا من غش أحدا في الكيل أو الميزان، يا من سرق مالا أو اختلس مالا كان مؤتمنا عليه، سواء كان هذا المال تابعا لجهة حكومية أو خاصة، فالأولى لك أن ترد هذا المال، وإلا فحجك غير مقبول، فضلا عن الحساب والعقاب الذي ينتظرك يوم القيامة، يا من استولى على مال اليتيم، كيف تحج بهذا المال؟ وقد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين يعتدون على أموال اليتامى ويأكلونها ظلما وزورا يخرجون يوم القيامة من قبورهم وتتأجج أفواههم نارا. وصدق الله حيث قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله القبول. دكتور علي عبد الباسط مزيد، أستاذ الحديث وعلومه والعميد الأسبق بجامعة الأزهر الشريف.

0: أعظموا.
1: أخي الحاج، إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من حقوق الناس وأن يحذر من المظالم أشد تحذير، وقال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة.

مستمعينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأداء فريضة الحج في الأعوام القادمة بإذن الله.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود. اخرأ.
1: أعوذ بالله
2: من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي 11 لمعامل التأثير العربي الذي تستضيفه جامعة الأزهر لأول مرة تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي والتحول الرقمي، والذي تستمر فعالياته حتى السبت القادم بمشاركة قيادات مصرية عامة وتعليمية وجامعية. وأشار فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا إلى أن المؤتمر يهدف إلى وضع إطار عام نحو نموذج أكاديمي مستقبلي متكامل. وأوضح الأستاذ الدكتور ياسر حلمي مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي لجامعة الأزهر أن المؤتمر يتضمن عدة محاور، منها العلوم الإنسانية والتكنولوجية المتقدمة والتحول الرقمي في النشر والأبحاث العلمية والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقاطعة. انطلاقا من مسؤولية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ترسيخ مبادئ الشمول المجتمعي وتعزيز وصول الرسالة الدعوية إلى جميع فئات المجتمع، يطلق المجمع مبادرة بعنوان منبر الصم، بهدف خدمة الصم وضعاف السمع من خلال تقديم محتوى ديني وتوعوي وثقافي مبسط بلغة الإشارة، يحقق الدمج ويجعلهم شركاء فاعلين في خدمة الدين والمجتمع. وأكد مجمع البحوث الإسلامية استمرار جهوده في إطلاق مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات الواقع وتدعم مختلف فئات المجتمع، انطلاقا من رسالته في نشر الوعي وترسيخ قيم الرحمة والتكافل وبناء إنسان واع قادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه. أعلنت أمس وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في المسابقة القرآنية الكبرى في نسختها الرابعة، والتي عقدت بين طلاب مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 21 من إبريل لعام 2026 وحتى الخميس 23 من الشهر ذاته. وأسفرت النتائج النهائية عن فوز نخبة من المتسابقين الذين أظهروا تمكنا كبيرا في الحفظ وحسن الأداء، بما يعكس الدور المحوري لمراكز إعداد المحفظين. وأشارت الوزارة إلى استمرار دعمها الكامل لمراكز إعداد المحفظين وتطوير برامجها العلمية والتدريبية لإعداد جيل متميز يخدم كتاب الله في كافة أرجاء المجتمع. في إطار جهود تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة التحديات الراهنة، نظم المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية بعنوان معا بالوعي نحميها، كيف تحمي نفسك وأسرتك، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين الذين أكدوا أن بناء مجتمع قوي يبدأ من أسرة واعية مستقرة تتطلب وعيا حقيقيا وتكاتفا بين جميع أفراد المجتمع. وأوضحوا أن الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، داعيا إلى التمسك بالثوابت مع الانفتاح الواعي على مستجدات العصر بما يحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تنفيذ برامج لقياس رضا المستفيدين وجودة أداء الخدمات المقدمة لوفود الرحمن، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية والتنظيمية العامة ضمن منظومة الحج. وتنفذ الوزارة هذه البرامج وفق منهجيات علمية دقيقة تغطي مراحل رحلة ضيوف الرحمن، بدءا من التسجيل للحج والقدوم إلى المملكة، مرورا بأداء المناسك والتنقل بين المشاعر، وصولا إلى المغادرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة الأداء التشغيلي استعدادا لموسم الحج الحالي، ويعزز في رفع جودة الخدمات وتحقيق تجربة ميسرة وآمنة لهم. في سياق متصل، دعت وزارة الحج والعمرة السعودية ضيوف الرحمن إلى التأكد من الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأوضحت أن تأشيرة الحج هي التأشيرة الوحيدة التي تتيح لحاملها أداء الفريضة، بما يضمن انتظام رحلة الحج منذ قدومه حتى إتمام النسك. وحذرت الوزارة من التعامل مع القنوات غير الرسمية لما قد يترتب على ذلك من عدم القدرة على أداء المناسك أو التعرض للعقوبات النظامية، مضيفة أن الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية يسهم في تيسير رحلة الحج، وكذلك ضمان حصوله على الخدمات المتنوعة ضمن بيئة منظمة وآمنة. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي. كنت معكم من أسرة المذيعين في قراءتها.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، الأستاذ بجامعة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك دكتور علاء، يا مرحبا.
1: ماذا عن أهمية الصدقة في حياتنا الاجتماعية؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت تأتي يا دكتور علاء إلى سؤال مهم جدا في حياتنا المعاصرة. أولا، الصدقة، في الصدقة بمعنى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهم، في بمعنى الإنفاق العام، وفي بمعنى الزكوات برضو يقال عليها في بعض المصطلحات الصدقة الإنفاق. لكن احنا بندعو الآن الباب السهل الميسور اللي هو الصدقات اليومية، الصدقات الشهرية، الصدقات في الإنفاق. أولا، القرآن الكريم في كل حتى الآيات، عشان خاطر موضوع الإنفاق ده موضوع رئيس وأساسي في المنهج الإسلامي، ما ينفعش أبدا إمام مسلم بدون ما يكون بيبذل ما في وسعه، بيبذل ما في الواسع. ولذلك نجد دائما الصلاة مقرونة بفلسفة الزكاة، يعني دايما الآيات تربط يا دكتور على ما بين الصلاة وما بين الزكاة في مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم. لكن الصدقة كما يعني جاء في الحديث، أولا الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة لها معنى عظيم جدا جدا، داووا مرضاكم بالصدقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا للدكتور علاء، حصنوا، خلي بالنا من كلمة تحصين بقى هنا، أموالكم بالزكاة. ده تخيل إن كلمة زكاة أو كلمة زكاة في المعنى اللغوي نماء. طب أنا بطرح على الشاب، هو الزكاة الفلوس بتزيد لما بخرج منها ولا بتقل؟ لا،
1: تزيد البركة،
2: هتزيد بركة، هتزيد
1: وتعويض من الله،
2: تعويض من الله،
1: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه،
2: فهو يخلفه. بحسنت، يبقى الإنفاق هنا يخلف الله عليك بالبركة وبالرزق وبالمدد وبالتيسير وبالتوفيق وبالنجاح في الحياة وبالبركة في الأولاد وبالبركة في الأسرة. لا، ده احنا باب الصدقة ده باب ضخم جدا. ده انت بتسأل سؤال يا دكتور علاء، ربما البعض يأتي ينفق ما عرفش في موضوعات عادية مبالغ ضخمة جدا، وعندما يأتي إلى العمل الذي سيكون له في الآخرة اللي هو الإنفاق في سبيل الله، اللي هو الإنفاق للفقراء للمحتاجين، ربما يبخل عن نفسه. والقرآن يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وللأسف أن البعض ربما يضيع منه العمر وينسى نفسه. أنا أعلم بعض الأسر قال لي إن لما الوالد مات فقال الناس يعني تبرعوا من أموال الورثة، قالوا لماذا؟ هو لم يتبرع لنفسه، لماذا نخرج نحن؟ ربما السلوك ده غير مقبول إسلاميا يا دكتور علاء، لكن أنا أقول من باب التذكرة أن الإنسان في حياته الدنيا عليه أن يبادر بالإنفاق، وأن يجعل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ده يعني إعطاء السائل ده في ثواب وفي بركة، وأهل الله من العارفين هو يجد أن مقصده في الحياة إطعام الطعام وإفشاء السلام. يعني أهل الله اللي هو بيترقى في مدارج السالكين عبر المقامات والأحوال، لازم من رأس ماله اللي هو يعني إطعام الطعام، أنه هو ينفق ويبذل. ودايما النفس التي تبذل هي النفس السخية السوية المؤمنة التقية. طبعا لو صردنا السيرة بقى العطرة، نجد بقى النماذج العظيمة. سيدنا أبو بكر تبرع بكم من ماله؟ ليس بماله كله، بس ده النموذج الفريد. سيدنا عمر بنصف ماله، سيدنا عثمان جهز جيش العسرة وعمل أعمال أخرى كثيرة. دي نماذج فريدة. أنا لا أقول هكذا إن إنسان يتبرع بنصف ماله ولا بماله كله، نقول ينفق مما أفاء الله عليه، يجعل له حق للسائل والمحروم، يجعل حق المجتمع عليه. طب يعني برضو بصراحة لو أخرجنا الزكوات في عالمنا العربي والإسلام بالزكوات بنصابها الشرعي الصحيح، لن نجد فخيرا في عالمنا العربي والإسلام. لا، من خلال هذا الرسالة للشباب، لا، الشباب لابد أن نعوده على الإنفاق ولو بالقليل، ولو يعني بمبالغ زهيدة. ابدأ بالقليل، عود الأبناء على الإنفاق، نعود الشباب على الإنفاق، إن شاء الله عندما يكونوا يعني رجلا كبيرا في المجتمع هيكون ده سلوكه ودأبه وديدنه أن ينفق مما أفاء الله عليه.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي الأستاذ بجامعة السويس، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا سورة الليل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضلاً عن تضمن الحديث ثلاثة أمور إنسانية في مقابل نافلة تعبدية، فإنه قد قدم إفشاء السلام على إطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، تأكيداً على أهمية السلام في حياتنا. فبلا سلام وأمن وأمان لا مجال لإطعام طعام أو صلاة قيام أو صلة أرحام. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولى الناس بالله تعالى، فأجاب قائلا: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان أسرار في أركان الحج نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ محمود بن الشريف.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة. مستمعي المؤمنين، في الحج أمور تعبدية خفي على الأفهام سرها، ودقت على المدارك حكمتها، ولم تفطن العقول ولن تفطن إلى معرفة حكمتها معرفة دقيقة على وجه القطع والتأكيد. وعلى الرغم من ذلك، فهناك محاولات للعلماء قاموا بها حسب وسعهم لتبيان ما اشتمل عليه الحج من أسرار ورمزية، فقالوا: ما الإحرام في حقيقته، وهو أول مناسك الحج، إلا التجرد من شهوات النفس والهوى، وحبسها عن كل ما سوى الله وعلى التفكير في جلال الله. وما التلبية إلا شهادة على النفس بهذا التجرد وبالتزام الطاعة والامتثال. وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القلب حول قدسية الله، صنع المحب الهائم مع المحبوب المنعم الذي ترى نعمه ولا تدرك ذاته. وما السعي بعد هذا الطواف إلا التردد بين علمي الرحمة التماسا للمغفرة والرضوان. وما الوقوف بعد السعي إلا بذل المهج في الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية، وأيد مرفوعة بالرجاء، وألسنة مشغولة بالدعاء، وآمال صادقة في أرحم الراحمين. وما الرمي بعد هذه الخطوات التي تشرق بها على القلوب أنوار ربها إلا رمز مقت واختفاء لعوامل الشر ونزعات النفس، وإلا رمز مادي لصدق العزيمة في طرد الهوى المفسد للأفراد والجماعات.

0: وما الذبح، وهو الخاتمة في درجة الترقي إلى مكانة الطهر والصفاء، ما هو إلا إراقة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها في بناء الفضيلة، ورمز للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأبرار. والجمرات حجارة صغيرة يحصب بها شخوص حجرية ترمز إلى الشياطين، ورمي الجمرات ليس عملية آلية، بل هي عملية رمزية هادفة تومئ إلى أن يرجم المؤمن شيطان نفسه المستقر في أعماقه الكامن في داخلته، الذي يزين له كل شر وضر ويغريه بكل إثم. وإن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. إن هذا الشيطان ومعه النفسية السوداء والرغبات الجامحة الجانحة والروح الشريرة، كل هذا هو الذي يجب أن يحاربه المؤمن، وأن يشهر عليه سيف الإيمان ويطارده ويرجمه بالابتعاد عنه والتغلب على وساوسه. إنه بذلك الرجم يكون قد تحرر من همزات الشياطين. إن الحاج الذي يرمي هذه الجمرات يكون قد أخذ على نفسه عهدا عمليا بأن يتغلب على وسوسة الشيطان، كما تغلب عليها بهذا الرمي إبراهيم وولده إسماعيل عليهم السلام حينما طاردهما الشيطان ولاحقهما وهما في هذه المواضع الثلاثة من منى، عندما كان إبراهيم ينفذ أمر ربه بذبح ولده إسماعيل. وقال بعض العلماء إن الله تعالى شرف عبيده بأن استدعاهم إلى بيته، ولما كان المولى سبحانه منزها عن الحلول في محل أقام البيت الحرام مقام بيت الملك، ولأن الملك في الدنيا إذا شرف أحدا دعاه إلى حضرته ومكنه من تقبيل يده وأمره باللياذ به، وجدير به حينئذ أن تقضى حاجته. كذلك المولى سبحانه وتعالى استدعى عبيده لبيته الحرام وأمرهم باللياذ به، وأقام الحجر الأسود مقام يد الملك فأمرهم بتقبيله وأمرهم بطلب حوائجهم، وشرع الغسل عند الإحرام إشارة إلى أن من استدعاه الملك ينبغي أن يكون على أكمل الحالات طهارة قلب ونظافة لسان. وشرع خلع الثياب إشعارا بحالة الموت ليتخلى عن الدنيا ويقبل على باب ربه وعبادته. والأمر بالخروج إلى منى إشارة إلى بلوغ المنى، والأمر بالمسير إلى عرفات لأنها محل المعرفة والمناجاة. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان أسرار في أركان الحج استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ محمود بن الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:30 إلا دقيقتين. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. متفق عليه. القمص جمع قميص، والورس نبت أصفر يصبغ به. وفي رواية للبخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه. وعن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمضهما بالصبر. فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمضهما بالصبر. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجع. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هنيئا وطوبى لمن اختارهم المولى سبحانه وتعالى ليلبوا نداء الله عز وجل في بيت الله الحرام. في هذه الأيام الكريمة المباركة التي فيها يتوافد حجاج بيت الله الحرام على بيت الله الحرام تلبية لنداء الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم السلامة ولهم التوفيق ولهم القبول، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام تكرارا ومرارا. اللهم آمين، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:30 إلا دقيقتين، وبعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الإسراء للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة.
1: سادتي السلام عليكم. معنى التكريم الذي خص الله به الإنسان في قوله ولقد كرمنا بني آدم موجود في سياق الآية، فالإنسان متسلط في البر ومتسلط في البحر، يفتح في الجبال أنفاقا ويسلك البحار في طرق سليمة معبدة، ويتغلب على ظواهر الطبيعة ويخضعها لنفعه. وهذا التسخير للعيش وطلب الرزق مطالب فيه الإنسان أن يتخير الرزق الطيب والرزق الحلال، فلا ظلم ولا استعداء، والإنسان مفضل على غيره بالعقل والتمييز والنطق والصورة الحسنة والقامة المعتدلة، وهو فوق ذلك مفضل بالتفكير وحرية الإرادة والاختيار حتى في العقيدة التي قرر الإسلام ألا جبر فيها ولا إكراه. فمن حق الله عليه أن يمهد له العبادة وأن يخشى يوما تدعى فيه كل جماعة من الناس بإمامهم، أي بكتبهم وصحائف أعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون في قليل عملوا، لا يظلمون شيئا ولا يخافون ظلما ولا هضما. ومن أهمل عقله وحواسه وتفكيره ضل في الدنيا وهو في الآخرة أضل سبيلا. ومما عاناه الرسول من هؤلاء الذين يلغون عقولهم أن قبيلة ثقيف طلبت منه أن يكتب بينها وبينه معاهدة، وقبل الرسول إذا كانت شروطها مما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إلا أنهم اشتطوا في إملاء الكاتب فطلبوا أن يأخذوا ما لهم من الربا وأن يسمح لهم بعبادة الأصنام ولو لمدة معينة. ذلك قول الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولكن الله حفظه وعصمه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وإذا لا تجد لك وليا ولا نصيرا. ولما نزلت هذه الآيات قال الرسول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومما عاناه أيضا أنهم أزعجوه في مكة حتى أمره الله بالهجرة، ولقد أزعجه اليهود بالمدينة واحتالوا عليه أن يذهب إلى بيت المقدس ليظهر دينه وينصره الله على الروم. وتنزل الآيات تعلمه مكرهم وأفاعيلهم، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي لو أخرجوك بالقوة لحق عليهم العذاب، ولكنه هاجر بأمر ربه. ثم يأمره الله أن يهمل أفاعيلهم وأن يلتفت إلى عبادته. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوك الشمس حين تؤذن بالزوال، وعنده صلاة الظهر والعصر، وفي غسق الليل صلاة المغرب والعشاء، وقرآن الفجر مشهود تشهده الجماعة ويشهد لصاحبه، فالآية جامعة للصلوات الخمس. وقد خرج الرسول من مكة مخرج صدق، ودخل المدينة مدخل صدق، وخرج من الدنيا مخرج صدق، ودخل في جوار الله مدخل صدق، واستجاب الله له وللمؤمنين، فجعل له ولهم من لدنه سلطانا نصيرا، فعصمه من الناس، وجعل حزبه هو الغالب، واستخلفه في الأرض، وأظهر دينه على الدين كله، وترك للمؤمنين قرآنا فيه شفاء ورحمة، وفيه إعجاز وحيوية، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والحمد أولا وأخيرا لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي الخامسة إلا 5 دقائق نقدم لحضراتكم مناسك الحج والعمرة من إعداد وتقديم الزميل إبراهيم مجاهد. هنيئا وطوبى لمن اختارهم الله سبحانه وتعالى لحج بيت الله الحرام، لمن اختارهم المولى سبحانه وتعالى لتلبية نداء الله عز وجل في بيته الحرام. إخوة الإيمان، هذه الأيام الكريمة المباركة التي فيها يتوافد حجاج بيت الله الحرام على بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل القبول، سائلين الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فنسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لأداء المناسك على أكمل وجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه وأن يمن عليهم بالقبول، اللهم آمين. كما نسأله عز وجل أن يكتب لنا حج بيت الله الحرام تكرارا ومرارا، اللهم آمين، اللهم آمين.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال، قدمه الشيخ علي الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. ويحثنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على سنة العصر فيقول: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أي صلى قبل صلاة العصر، بعد أذان العصر وقبل أذان العصر صلى أربع ركعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أذان العصر.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في حوالي 4:55 يقدم الزميل إبراهيم مجاهد على مدى 45 دقيقة مناسك الحج والعمرة. الآن إخوة الإيمان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما يتيسر من سورة النحل.

0: من آيات الله البينات من سورة النحل، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما الآداب العامة التي ينبغي للحاج والمعتمر أن يتحلى بها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك آداب كثيرة ينبغي للمعتمر وللحاج أن يتحلى بها، منها أنه ينبغي أن يبذل كل منهما الصدقة وأن يحسن بيديه ويكف أذاه عن الناس، وأن يطلب رفيقا صالحا موافقا راغبا في الخيرات، وقد قالوا الرفيق قبل الطريق، وأن يحسن إلى هذا الرفيق ما استطاع، حتى ولو كانت المركبة التي يركبها. في الزمن الماضي الحيوانات أعزكم الله، والآن أي وسيلة نستخدمها برفق وبنظام. أيضا عليه أن يتحرى أن تكون نفقته حلالا ليكون أبلغ في استجابة دعائه، وأن يكون أكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع في العاجل أو الآجل. وإذا أراد الشخص الحج فعليه أن يتعلم كيفية الحج، فالوعي قبل السعي، وعليه أن يتخلى عن الهوى وحظوظ النفس، ويرد ما في ذمته للناس، ويرضي من خاصمهم، ويستسمح كل من كان بينه وبينه شحناء، وأن يتوب من جميع المعاصي والمكروهات، وأن يوفي دينه الذي أتى وقت سداده، وأن يكتب وصية ويشهد عليها، وأن يستصحب كتابا في المناسك يديم مطالعته ليتفقه في مناسك الحج، وأن يرضي والديه ويودع أهله وجيرانه وأصدقائه، وأن يكثر من الأدعية لنفسه ولغيره، ويداوم على الطهارة، ويجتنب الإكثار في المأكل والمشرب، وأن يجتنب الشح والمماطلة في البيع والشراء، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أول وقتها في جماعة إن استطاع، وأن يكثر من الشهادة والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
2: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآية 50 من سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، بين لنا الخالق عز وجل جانبا من مظاهر فضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث خصه بأمور تتعلق بالزواج لم يخص بها أحدا سواه. والمراد بالأجور في قوله سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. المراد بالأجور هنا المهور التي دفعها صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وفي قوله آتيت أجورهن إشارة إلى أن إعطاء المهر كاملا للمرأة دون إبقاء شيء منه هو الأكمل والأفضل، وأن تأخير شيء منه إنما هو أمر مستحدث لم يكن معروفا عند السلف الصالح. وقوله تعالى: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، هذه الجملة بيان لنوع آخر مما أحله الله تعالى لنبيه. والمعنى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك بفضلنا على سبيل التكريم والتشريف لك الاستمتاع بأزواجك الكائنات عندك واللاتي أعطيتهن مهورهن، لأنهن قد اخترنك على الحياة الدنيا، كما أحللنا لك التمتع بما ملكت يمينك من النساء اللائي دخلن في ملكك بعد إسلامهن وبعد زواجك بهن. ثم بين سبحانه نوعا ثالثا أحله سبحانه له فقال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. أي أحللنا لك أيضا الزواج بالنساء اللائي تربطك بهن قرابة من جهة الأب أو قرابة من جهة الأم. وقوله اللاتي هاجرن معك إشارة إلى ما هو أفضل، وللإيذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين سبحانه نوعا رابعا من النساء، هذا النوع أحله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والمعنى: وأحللنا لك أيها الرسول الكريم، أحللنا لك كذلك امرأة مؤمنة إن ملكتك نفسها بدون مهر، وإن أنت قابلت ذلك عن طيب خاطر منك. وهذا الإحلال إنما هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين، لأن غيرك من المؤمنين لا تحل لهم من وهبت نفسها لواحد منهم إلا بشروط معينة، منها الولي ومنها الشهود ومنها المهر. وقد ذكروا ممن وهبن أنفسهن له صلى الله عليه وسلم: السيدة خولة بنت حكيم، وأم شريك بنت جابر، وليلى بنت الحطيم. وقد اختلف العلماء في كونه صلى الله عليه وسلم قد تزوج بواحدة من هؤلاء الواهبات لأنفسهن له أم لا، والأرجح أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بواحدة منهن، وإنما زوجهن لغيره من أصحابه. وإلى هنا يتضح لنا أن المقصود بالإحلال في الآية الكريمة الإذن العام، والتوسعة عليه صلى الله عليه وسلم في الزواج من هذه الأصناف، والإباحة له في أن يختار منهن من تقتضي الحكمة أن يتزوج بها، واختصاصه صلى الله عليه وسلم بأمور تتعلق بالزواج لا تحل لأحد سواه. ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. والمعنى: هذا الذي أحللناه لك أيها الرسول الكريم هو خاص بك، أما بالنسبة لغيرك من المؤمنين فقد علمنا ما فرضناه عليهم في حق أزواجهم من شروط العقد وحقوقه، فلا يجوز لهم أن يخلوا بها، كما لا يجوز لهم الاقتداء بك فيما خصك الله تعالى به على سبيل التوسعة عليك وعلى سبيل التكريم لك، فهم لا يجوز لهم التزوج إلا بعقد وشهود ومهر. وأحللنا لك كل ذلك أيها الرسول الكريم لندفع عنك الضيق والحرج، ولتتفرغ لتبليغ ما أمرناك بتبليغه. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: وكان الله غفورا رحيما، أي وكان الله تعالى وما زال واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور أحمد القاضي. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 8 مساء إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، وأمام الميكروفون هاني عماشة. إخوة الإيمان، نتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في بداية هذا اللقاء نهنئ الحجاج والعمار الذين كتب المولى عز وجل لهم الحج هذا العام، وندعو لهم بالتوفيق. وتيسيرا على هؤلاء نقدم أعمال الحج والعمرة بأسلوب ميسر حتى يتمكن الحجاج والعمار من أداء النسك بصورة صحيحة. إخوة الإيمان والإسلام، مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.

اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ربنا تعبدا ورقا لبيك ربنا حقا حقا لا إله إلا أنت لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحانك ربنا أنت المراد والمريد وأنت الفعال لما تريد سبحانك ربنا سجد لك كياني وآمن بك جناني وسبحت لك كل الكائنات وأنا فرد من هذه الكائنات التي تسبح بحمدك فقد قلت وقولك الحق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إخوة الإسلام وأحباب الرحمن معا نتدارس مشاهد الروح نحو المسيرة الرحمانية الخالدة التي نظم الله مناسكها وأقام عبده ونبيه الخليل عليه السلام داعيا إليها وجمل ذلك بمناسك الخلد التي أقامها وقام بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أخي المسلم معي وأنا معك نستشف من وراء الحجب هذا البيت المعظم وهو يقوم على قواعد إبراهيم عليه السلام معا فالروح روحت والنفس تشوقت والعين تاقت والقلب أقبل علامة على بيت الله المعظم فيا سعادة من حظي ونال وقبل الحجر الأسود إخوة الإسلام أخي في الله من مالك الطيب وكسبك الحلال ومن رزق الله الذي أفاضه عليك إنصافا وإحسانا أعد زادك وملابس إحرامك لكن أخي المسلم أرأيت أعلمت أن للقلب إحراما قبل إحرام البدن إننا جميعا نبذل جهدنا لإعداد ملابس إحرامنا وهذا حسن وجميل ومشروع لكن هناك إحرام للقلب قبل أن يحرم الجسد فإن الله عز وجل ينظر إلى باطن العبد إلى وجدانه إلى قلبه ينظر إليه هل في هذا الوجدان أحد سواه؟ هل يتعلق العبد بأحد غير مولاه؟ إن للقلب إحراما قبل إحرام الجسد وقد تسأل وكيف أحرم بالقلب؟ وهو سؤال في موقعه وأرجو الله أن يعينني على الإجابة عنه بما يفتح الله به إن الإنسان على طول عامه يسبح في المباحات
والقلب يهنى بما يشتهي وما أحل الله له، وعلى طول العام كله يجد الشيطان في مسرح الجسد سبيلا فيسري في الدم في عروق الجسد، فيكون منه على القلب ظلمة تحجب عنه ما يفيضه الله على أحبابه المخلصين من عطايا وهبات. وأنت تقصد البيت الحرام، إنك تقصد رب البيت الحرام، إن الله يغار أن يرى في قلبك أحدا سواه، إن الله يغار على قلبك أن تذكر به أحدا غيره، ولذلك يقول لك أحرم بقلبك قبل أن تحرم بجسدك. والأمر واضح، كما أبدل ثيابي من فوق جسدي وأرتدي ملابس الإحرام، كذلك أبدل ثياب القلب، أخلع من عليه رداء الغفلة ظلمة الهفوات، أسقيه بماء الحب والشوق، أغرس فيه بذرة الصفح والسماح، أقول له يا قلب أنت قادم على الله، فود عباده فإن ود العباد يقتضي ود رب العباد، فتخلق بأخلاق من سواك، فالله عفو والله كريم والله رحيم والله ودود، فتخلق يا قلبي بأخلاق من سواك، وأحرم واخلع هذا الثوب الذي عشت به على مدى عامك، أحرم بالقلب، استره بثوب أبيض تفيض منه أنوار الحب في الله وبالله. فإذا أنت أحرمت بالقلب فمعي لتحرم إحرامك من فوق جسدك. وكيف تحرم؟ إن الإحرام هو ارتداء هاتين القطعتين من القماش، وليس بالضروري أن يكون هذا القماش من البشكير أو من لون معين، وإنما أن تكون هاتان القطعتان تتميزان بالطهر والنظافة والبياض إن استطعت. لكن هل هناك سر في هذا العمل؟ إنني معك أسلم بأن مناسك الإحرام هي مناسك لبيك، ولذلك تفتتح بأن يكون المحرم في كل شرف، في كل حركة، في كل سكنة يقول لبيك، ولا يسأل لما أرجم الحجر بالحجر، كيف ألقي حصاة من تراب في عمود من تراب، أي سر في هذا؟ طواف 7 مرات، سعي 7 مرات، حصى آخذه من مكان وأحمله معي إلى مكان، تغيير ملامح الجسد، كل هذه أمور مناسك ذروتها وقمتها لبيك.

نعم لبيك، ها نحن قد وفدنا إليك، وها نحن قد أخذنا زاد الإيمان لزيارة بيتك المعظم. إن الحاج حين يقف وقد تخلى عن ملابسه المعتادة، وهذا هو أول مناسك الحج، الإحرام. والإحرام يطلق على نفس ملابس الإحرام كما يطلق على ارتداء هذه الملابس، فيسمى لابسها محرمة. لكن أن يرتدي الحاج ملابس الإحرام دون أن يستبصر في سر هذا العمل يفوته خير كثير وعظة بالغة. إن الإنسان رجلا أو امرأة حينما يقف ليعد نفسه للإحرام، نقول للمرأة: كما أنت بثيابك بردائك فقط تسترين الرأس كله والشعر كله ويكشف الوجه، إلا إذا كان ملفتا للنظر أو تضره الشمس، فلا بأس أن يستر الوجه في هذه الحالة لعذر وعليه دفع الثمن. فإن الله عز وجل يسر على أهل مكة بأن جعل الفدية عطاء من فضل الله لأهلها، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ها أنت أخي قد خلعت ملابسك، وها هي ملابس الإحرام بين يديك، هل تتصور أنك ولدت هكذا؟ هل تتصور أنك قدمت إلى هذه الحياة وأنت عاري الجسد ضعيف الجاه والسند؟ هل تتصور وهو الحق أنك قدمت إلى هذه الحياة وأنت محمول على أيدي الناس؟ إن الإحرام ليس صورة تؤدى، بل هو معنى يستسقى من فعل الإحرام ذاته. إن المحرم حينما يخلع ملابسه إنما يعود إلى اللحظة التي دب فيها على هذه الأرض تحمله أيادي الأحبة، وهو عار كلحظته تلك، فقير ضعيف لا مال له ولا سند معه ولا قوة تحميه، إنه هو وربه ولا ثالث بينهما. إنه يعود في تلك اللحظة إلى الساعة التي دبت فيها قدماه على هذه الأرض، وليعتذر: ربي لقد أمنتني في حياتي، رزقتني، أطعمتني، سقيتني، كسوتني، وها أنا ذا بين يديك أعود بهذه الفكرة إلى اللحظة التي قدمت فيها على ملكك، فآويتني في كنف رضاك، وأشعرتني بفضل هداك. وفقط يذكر الحاج هذه اللحظة التي مضت وكفى؟ أبدا، إنه يضم كذلك لحظة خروجه من هذه الحياة. يا لعظة الحج، يا لسعادة من اعتبر بهذه اللحظة. إن الإنسان في لحظة الإحرام يعود إلى يوم مولده حينما قدم محمولا على أيدي أحبته، ثم يسبق الزمن ويذهب بعقله أيضا إلى اللحظة التي يفارق فيها هذه الحياة، على الصورة التي ولد عليها، وعلى الحالة التي يحرم وهو بها، وعلى الحالة التي يغادر دنياه فيها. في مولده كان عاريا، في إحرامه أصبح عاريا، في رحيله أصبح عاريا، قدم محمولا ويترك دنياه محمولا. فماذا جنى العبد بين ذلك؟ لحظات تمضي بين قدومك وأنت محمول، وبين خروجك وأنت محمول، تستحق منك أن تظلم، أن تفسد، أن تكره، أن تضر، أن تفكر،
أن تحسد، أن تحقد. اللهم إنا نتعظ بإحرامك، فهيئ لنا من رضاك ما ترق به قلوبنا وتسعد به أرواحنا يا أرحم الراحمين، يا مجيب الداعين، يا قريبا من السائلين، يا أرحم الراحمين.

وبهذا أخي المسلم الحاد المحرم انتقلت إلى ضيافة ملك الملوك. لقد ارتديت أجمل ما يفتخر به عبد أمام سيده. إنها الحكمة، إنها العظة، إنها الفكرة التي يجب أن تباشر قلب الحجيج حتى يأخذوا من إحرامهم عبرة تصل بهم إلى مرضات الله جل جلاله. أحرم الحاد الرجل ولبس ثياب إحرامه، قطعتين من القماش أو البشكير كما نعلم، إحداهما على نصفه الأسفل والثانية على نصفه الأعلى. إنه يتزين لملاقاة الملك، إنه يتزين كما أمره الله، فلا ثياب قشيبة ولا صوف ولا حرير ولا ولا، وإنما هي الزينة التي يرتضيها الله من عبده، كأنه يقول الكل أمامي سواء، وإنما القلوب هي التي يتفاضل بها الخلق أمام الحق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يلبي القلب والجسد، تلبي الروح والمعاني في كل صفاتها، تدين لله بالتعظيم والإكرام لذي الجلال والإكرام. أخي المسلم، أختي المسلمة، أما إحرامك فثيابك كما هي كما قلنا، الاغتسال يسبق ثم ركعتين للإحرام ثم الملابس البيضاء ثم ستر الرأس كله وكشف الوجه إذا أمكن، فإن في ذلك تشبها بنساء الجنة. أختي المسلمة ومع أخيك الحاد، وأنتما معا تسعيان إلى زيارة ملك الملوك في أعظم أرض الله وأحبها إلى الله، ها هي تباشير الفرح قد دنت، ها هو قد صح العزم ولاحت تباشير الفرح ببلوغ الأرض، ووات النفس أمنها وأملها، وتعظم البيت بعظمة خالقه. إنه البيت وكفى، لبيك ربنا لبيك، نعم لبيك ربنا، لبيك ربنا بملء القلب والروح. ها نحن قد اجتمعنا في ذلة المستغفر وفي عزة المستجير وفي أمل الطالب من العزيز الغالب. لبيك ربنا لبيك، لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لبيك وحدك لا شريك لك.

له البيت الحرام الذي أفاض الله من البركات فيه ما لا يعلم قدرها إلا الله. لقد أفاض الله من البركات والخيرات على هذا البيت المعظم ما ليس له في الدنيا نظير، ولا تتمثل البركة والقداسة في شيء بنفس القدر الذي كرم الله به هذا البيت العظيم.

أيها الحجاج، ها هو الجمع قد اكتمل، ها هي قباب مكة قد لاحت وأشرقت، ها هي القلوب حنت، ها هي الدموع سحت، ها هي العبارات احتبست. واستعاض عنها الحجاج بالنظر بالعبر، إنهم يقولون حين يشهدون مكة: ها هي بلد الله، ها هي مولد رسول الله، ها هي بلد البيت المعظم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

وكان من مقتضيات العقل أن تبدأ مناسك الحج بزيارة البيت والطواف حوله، لكننا نرى أن مناسك الحج التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ بالتوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة. وقد تسأل: وما لنا نطوف بالبيت عند دخولنا مكة؟ وأجيب: إن هذا الطواف إما أن يكون طواف العمرة وبعده السعي لمن أحرم بالعمرة وحدها، أي إحرام المتمتع بالعمرة، فإنه يطوف طواف العمرة عند دخوله مكة ثم يسعى بعد ذلك ثم يقصر أو يحلق، والحلق طبعا أفضل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك بهذه الأعمال المتتابعة، الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وبين السعي والطواف ركعتان في المقام إن استطع. كثير من الناس يتزاحمون عند المقام، مقام إبراهيم، بل وشاهدنا بعض الناس يقيم حلقة عليه وهو يصلي ويصد المرور من تيار الطوافين حول البيت الحرام. ما لهذا شرع الحد أن تقف متزمتا ومتشددا ولا بد إنك تصلي ركعتين أمام مقام إبراهيم؟ ما على هذا علمنا ربنا؟ الدين يسر، إن الحرم كله يصلح لأداء ركعتي الطواف، لكن أن تتم الطواف ثم تقصد ومباشرة وبالتزام إلى مقام إبراهيم لتصلي الركعتين، والله إن استطعت ووجدت مكانا فقد أحييت السنة، وإن لم تجد فالسنة أيضا الرحمة والرفق واليسر، فأمامك الحرم فيه متسع، صل ركعتي الطواف أينما وجد، وربما تؤجر أكثر وأكثر إذا يسرت على عباد الله وأخذت باليسر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ركعتي الطواف اللي هم بعد الطواف وقبل السعي ليستا من مناسك الحج الأساسية، وإنما هما سنة، ولا نقول إنهما سنة استخفافا أو استهانة بسنة رسول الله، فسنته عين حياتنا ونور قلوبنا وتاج إيماننا، لكن الذي شرع السنة هو الذي أمرنا بالتيسير والرحمة. صليت الركعتين، ثم من المناسك أيضا أن أشرب من ماء زمزم، وقد يسر الله سبحانه، فتجد في الحرم الآن الزمازم المثلجة والأرائك الكثيرة، فتشرب إن استطعت أيضا وتضلع من ماء زمزم. اشرب وارتوي، ثم اشرب وارتوي، فإنها طعام طعم وشفاء سقم. اشرب واقصد بشربك ري قلبك وشفاء بدنك وحفظ كتاب الله والحفظ من الحسد والحق. اشرب واقصد بذلك حفظ القرآن وحفظ السنة. اشرب واملأ جسدك من ماء زمزم واجعل العروق تتضلع منه، فإنك بنيتك بشربك من ماء زمزم تنال من فضل الله ما لا يخطر لك على بال. طفت وأقول نحن الآن في العمرة، إنني أتحدث على المعتمر الذي قصد مكة قبل أيام الحج وهو محرم، فيطوف طواف العمرة ويصلي ويشرب إن استطاع، ثم يذهب إلى المسعى، وهذا السعي أيضا من نسك العمرة 7 مرات. ليه ما كانوش 5؟ ليه ما كانوش 10؟ وليه من الصفا للمروة؟ وليه أمشي في الطريق وأهرول قليلا في وسط المساء؟ وفي هذا الموضع أحذر، أستغفر الله، بل أعظ السيدات، كثير من السيدات يسرن في وسط المسعى على مسيرة الرمل،
يعني تمشي السيدة وهي تجري ببطء. لا يا أختي الحاجة، الرمل ليس على النساء، الرمل فيما بين الميلين الخضراوين في أرض المسعى على الرجال فقط، لكن رأينا كثيرا من النساء يسرن في أرض المسعى ويجرم ويهرولم ويحدثن شيئا من الاستخفاف بهذا السعي، وشيئا من عدم اللامبالاة بالمسعى وهو معنى كريم. أختي الحاجة، ليس عليك جري أو مشي بسرعة المسمى بالرمل فيما بين الميلين الأخضرين، لكن المشي يكون طبيعي بالنسبة للمرأة والرجل، إن استطاع أن يرمل فلا بأس بين الميلين طبعا، فيصل إلى أرض أو إلى هضبة المروة يرقى فوقها. كثير من الناس أيضا يتزاحم علشان يوصل لقمتها، لا، يكفيك أن تصعد فوق هضبة المروة وأن تتجه بقلبك وعينك إلى الكعبة، فإن رأيتها أجرت وعثب، وإن لم ترها بما جد بينك وبينها من مباني البيت الحرام فلا شيء عليك. انظر إلى اتجاه الكعبة وقل الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وادعو الله بما تحب، فإذا قضيت نسكك من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا وتختم أشواطك السبع بالمروة، والشوط الأخير اللي يبتدئ من الصفا إلى المروة هو الشوط السابع. ماذا أقول وأنا في السعي؟ كثير من الناس يحمل كتب لا بأس، لكن هل تتصور معي إنك لما تمسك كتاب وإنت في أرض المسعى أتضمن إنك مش هتصطدم بزيد وعبيد من الحجاج؟ قد تكون أمامك امرأة، قد يكون أمامك شيخ كبير، أن تشتغل بقراءة الكتاب؟ لا يا أخي، أطلق لنفسك الكلام، فالله يحب اليسر والبساطة من عبده. أطلق لنفسك ما بقلبك، إن كنت حافظا فلا حرج عليك، لكن أمشي في المسعى وكذلك في الطواف. قد نشاهد هذا المنظر، تمشي في المسعى وفي ذا الكتاب وأمامك خلق في ذهاب وفي عودة، وبعدين تشتغل بالكتاب. أولا الاشتغال بنقل الكلام من الكتاب قد يذهب بهجة المتبتل لله. أنا أنصح إما أن تحفظ ما تريد أن تقوله من الكتب المأثورة، أو تسير مع جماعة حافظة لا بأس، حتى إذا لم تكن من أهلها، يعني أي طائفة مسلمة بتدعو سر خلفها واستظل بظلها وكن مع الجماعة، فيد الله مع الجماعة.

أخي المسلم، الآن تمت مناسك العمرة، الطواف، الصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عند الاستطاعة، الشرب من ماء زمزم والتضلع به إن استطعت، السعي بين الصفا والمروة، بقي شيء واحد، أتدري ما هو؟ الحلق أو التقصير. في نهاية الشوط السابع عند المروة أكون مجهز مقص معايا، وإذا كلفت أحد القائمين بهذا العمل يكون أفضل، فإنه يسترزق من فضل الله بهذا العمل. السنة كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق، فإذا رأيت في هذا مشقة عليك فلتأخذ من الشعر ولو ثلاث شعرات، ولو رؤوس هذه الشعرات الثلاث، وبذلك تمت أعمال العمرة. ونقول جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك ربنا لبيك، لبيك حقا حقا، تذللا ورقا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

0: عليها الرحمن يرسل لها ملكا يدب الأرض بقدم هذا الطفل الرضيع فتتفجر ماء زمزم. أمعي في أن للسعي عبرة؟ أن طرق الباب يعقبه فتح الأبواب؟ أن التضرع إلى الله يعقب الفرج والرحمة؟ أن الإنسان لا ييأس إذا طلب الرزق مرة ومرة، بل يداوم الطلب ويداوم الطرق؟ فالله حيي كريم لا يرد من قصده أو دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: ربي

وها هي أيام الحج قد اقتربت. إذن ما الذي مضى؟ الذي مضى نسك العمرة. وها هي أيام الحج قد أشرقت، وكان من الممكن أن تبدأ مناسك الحج بالطواف بالبيت الحرام، لكن مناسك الحج تبدأ بالوقوف بعرفات. ولما؟ قال أهل العلم: لأن لكل بيت حمى، وحمى البيت الحرام أرض عرفات. يذهب الحجيج كلهم في لحظة واحدة وفي وقت واحد وعلى أرض متواصلة، على أرض عرفات يجتمع كل الحجيج، يأخذون الإذن، يستأذنون الملك في زيارة بيته، إنهم يشهدون الليل والنهار، إن الملائكة تتنافس في النظر إليه، إن الشجر والحجر والمدر كل ذلك يسبح بتسبيحهم، إنهم يلجؤون إلى ذي القوى والقدر، كل يشهد على صاحبه، إن الصفحات قد بدلت والذنوب قد غفرت والملابس تطهرت والقلوب أشرقت، إن رب العباد يدنو من خلقه، إن رب العباد يتحنن على عباده، إنه يناديهم ويمد يده إليهم: من الذي سألني وما أعطيته؟ من الذي قصد بابي وطردته؟ من الذي استغفرني وما رحمته؟ من الذي عرف طريقي وأقصيته؟

أنا الذي أغفر الذنوب وأغيث المكروب، وأنا علام الغيوب. وليكن لك في عرفات، ليكن لك فيها معرفة مجددة مع الله جل جلاله، ولتجأر بما دعا به نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، لتكثر من قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، ليطلق لسانه بما شاء، فإن الملك يرصد، والكريم يكتب، والرحمن يجود. ها قد غابت الشمس فشهدت لك، وأشرق القمر فشهد لك، وأذن لك الملك بالعودة من عرفات. إلى ما؟ إلى البيت الحرام؟ لا، في الطريق عمل وعمل على مزدلفة، المفروض أن يقيم بها الحاج حتى يسفر الصبح، كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في يسر الإسلام رحمة تجمع في المزدلفة المغرب والعشاء، وأجمع الحصيات. الحصيات دي شكلها عجيب جدا، شكلها غريب. كيف أضرب طوبا بطوبة؟ كيف أضرب عمودا من البناء بقطعة من التراب؟ إن في ذلك لعجب. أنت تأخذ أسلحة القتال، انظر كيف سمى الله هذه الحصيات جمرات. الحصى الصغيرة اللي هي على حجم الحمصة أو حجم الفولة سماها الشارع جمرات. كيف يكسبها الله قوة، يكسبها الله غضبا على عدوه، فتتحول وهي من التراب إلى جمرة من نار. ولذلك سماها الشارع السبع جمرات. أخذها من مزدلف، طب ليه ما أخذهاش من منى؟ قال هذا فيه قهر للشيطان، كأنك تقدم على مكان ردمه ومعك أسلحة القتال، وهناك تضرب الرمز، تضرب بالقهر، تفهمه، تذله، تشهد من حولك أنك رفعت يد النصر على عدو الله. لماذا؟ قال أهل العلم: من أجل إذا رجعت بعد الحد وساورتك نفسك إنك تعود إلى المعصية، الشيطان له عندك ثأر، لقد قهرته وأذللته ودحرته على رؤوس الملايين من الناس، فسيعاودك الوسواس بعد العودة، فاستحي من الله. قل لنفسك: لا، لا أضربه أمام الخلق وأخضع له أمام نفسي، إن العظة تصحب الحاد حتى بعد عودته. اللهم إنك القوي فلا قوي غيرك، اللهم إنك أنت العزيز فلا عزيز سواك، قهرت الشيطان ورجمته. ثم ماذا؟ مسألة الحلق، لماذا أزيل بعض الشعرات؟ كان العاصي في الأمم السابقة إذا عصى الله يقتل نفسه كفارة لذنبه، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لكن إحنا في دين الرحمة، نبينا نبي الرحمة، خفف الله عنا وقال: لا تقتلوا أنفسكم فقد عفوت عنكم، أما غفرت لكم في عرفة، لكن أجزت لكم أن تغيروا بعض ملامح الجسد الظاهرية، يعني اقطع صابعي مثلا اللي عصى، ولا ايدي اللي ظلمت، خفف الله فقال: بعض الشعرات الرقيقة الخفيفة غيرها لتواكب تغيير معالم جسدك الظاهري مع صفاء قلبك الباطني. فأزيل هذه الشعرات وأذهب إلى البيت الحرام وهناك أطوف، وبعد الطواف سعي. ثم ماذا؟ تم الحج، ثم إلى أرض الشروق، إلى المدينة المنورة، إلى أرض الحبيب، إلى أرض الهدى. هيا معا نشهد ونشاهد، هيا معا، فالقلب قد اشتاق والنفس قد رنت وهفت، هيا معا لنشاهد القبة الخضراء وبها نبينا عليه الصلاة والسلام.

وفي مدخل المدينة طف بها، قل هذا مكان رسول الله، هنا الروضة، هنا المكان الذي يأوي إليه حبيب رب العالمين، ليت قلبي يسمع أن أضعه بجوار نبي الله، ليت الإسلام يسمع أن أفتدي رسول الله بما ملكت من روح ومال ونفس ونفس، فإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضه الله وشرعه رسول الله وجعله صلوات الله وسلامه عليه أولى من حبك لنفسك. إخوتي في المدينة المنورة، وهناك قف واغمض بعينيك واخشع بقلبك واجعل بينك وبين المقام الشريف مقدارا، فلا تتسابق لتلصق وجهك وبطنك وقلبك بهذه المقصورة، إنما كن حييا مع رسول الله، استشعر مهابته. إذا كان الله جل جلاله قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فلأقف خاشعا متبتلا في محراب رسول الله. واحرص أخي المسلم أختي المسلمة أن يكون لك مع رسول الله ود موصول، لحظات من الجنة، لحظات ليست من العمر، إنها هبة من الله جل جلاله. أخي المسلم في الروضة الشريفة نلتقي، وحول مقام الحبيب نصلي، ومن باب السلام نزور نبي السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وختاما أود أن نجمل ما قلناه في مناسك الحج، وأضيف عليها أن الحجيج وهم وفد الله جل جلاله يسر لهم الإسلام أمر الحج، فلا حرج إن قدم طواف الإفاضة على الرمي على الذبح على كل هذا أمر يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الفذة الفريدة، حينما سأله الناس أنا ذبحت قبل أن أرمي، أنا رميت قبل أن أطوف، وكل ذلك جمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله افعلوا ولا حرج. وأدمل ما سبق بيانه في مناسك الحج. أولا، يغتسل الحاج أو يتوضأ إذا لم يتيسر له الاغتسال، ويلبس ملابس الإحرام، ويصلي ركعتين، وينطلق إلى مطيته التي ستحمله إلى أرض الحرم، يدخل المسجد الحرام من باب السلام إذا تيسر له ذلك، وإلا فمن أي باب يتيسر له، يطوف سبعا ويسعى سبعا إذا كان معتمرا، فإذا لم يكن معتمرا طاف سبعا طواف القدوم، ويستأنف مسيرته وهو بإحرامه. من كان قد نوى الحج والعمرة معا فلا يحلق ولا يقصر، ويخرج من البيت الحرام وهو بإحرامه حتى يأتي يوم الحج، فيستأنف أعمال الحج بحرص عليها. في يوم التاسع يتوجه إلى عرفات إن أمكنه ذلك قبل الزوال، فإن لم يتيسر ذهب مباشرة في أي وقت قبل غروب الشمس، ويجمع بين لحظة من النهار ولحظة من الليل. يحرص الحاج أن يكون موجودا في عرفات قبل غروب شمس يوم التاسع، ويصلي الظهر والعصر مقصورين مجموعين جمع تقديم في أرض عرفات. بعد الغروب يترك عرفات إلى المزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء مقصورتين. في يوم العيد يرمي الحاج جمرة العقبة، ويذبح الهدي إن كان متمتعا، ويحلق شعر الرأس أو يقصر منه بعض شعراته، ثم يرتدي ملابسه المعتادة، ويحل له كل شيء ما عدا النساء. فإذا جمل ذلك بطواف الإفاضة طواف الركن أصبح قد تم حجه بإذن الله، ويحل له كل ما كان
محرما علي. إخوة الإسلام، يا من أسعدهم الله بالحج فيما مضى أو اليوم، إن لنا مع الإحرام ولنا مع الحج صلة موصولة. جددوا إيمانكم بالحج، جددوا أعمالكم بالعمرة، ضاعفوا آجالكم وأرزاقكم بالحج، فإن العمرة والحج ينفيان الفقر ويغفران الذنوب ويذهبان بالعبد إلى مرضات عذاب الغيوب. اللهم لا تقطعنا عن حرمك وصلنا ببيتك، وتقبل عملنا بجوار حرمك. اللهم إن القلوب مشتاقة، اللهم إن الأرواح تواقة، اللهم إن كل عبادك لهم إلى بيتك شوق. مكن يا رب لزوار بيتك من رحمتك، مكن يا رب لمن ملأ الشوق قلبه وحال القدر دون الوصول إلى بيتك أن تيسر له أمره وأن تأخذ بيده إلى حرمك. مكن يا رب، فإن كل الخلق يشتاقون إلى بيتك، يسعد به من يسعد ويمضي من يمضي دون أن يصله. اللهم إنك قلت وقولك الحق. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سلام الله عليكم يا حجاج بيت الله، سلام الله عليكم يا زوار بيت الله، سلام الله عليكم في حجر إسماعيل بين زمزم والمقام، سلام الله عليكم في القبة الخضراء مع سيد الشرفاء، مع سيد الرجال، مع أمير الشفعاء، مع خاتم الأنبياء. نسألك اللهم شفاعته، نسألك اللهم رحمتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان والإسلام وشبكة القرآن الكريم تتمنى لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إبراهيم جاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الزمر، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي طيب الخواطر والقلوب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعد، ليعلموا أن الله تعالى حبى الإنسان بجوهرة العقل، فالعقل هو ميزان التعامل في هذا الوجود، مناط التكليف. كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان به، فعن سيدنا علي رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. والقرآن الكريم حافل بالآيات التي تحض على النظر من بوصلة العقل. القرآن حافل بدعوة العقل إلى التأمل، إلى التفكر، إلى التدبر. لذلك قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. هذا النظر وهذا التأمل يقتضي ويستدعي ضرورة العقل. لذلك حفظ الإسلام العقل، لأنه أساس الثبات على الأرض. وبدون العقل يترنح الإنسان، والمسلم لا ينبغي أبدا أن يترنح يمنة أو يسرة. لذلك حرم الله الخمر، وحرم اتباع الهوى، حتى يثبت العقل على قدميه في مسير تأمله وتفكره وتحليله في هذا الوجود. حرم الإسلام الاعتداء على العقل، حرم كل مسكر، حرم كل مفتر، حرم كل مفتر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في آيات كثيرة من آيات القرآن نجد دعوة للتأمل، لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي النهى. يلزمنا إذن أن نحافظ على عقولنا. فيا أيها الشباب، إياكم والإدمان، إياكم والمسكرات، إياكم والمخدرات. العقل هو الهادي إلى التأمل، الهادي إلى منهاج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن غير العقل يحدث التخلف الحضاري، ويحدث ضعف التربية، ويحدث ضعف الإيمان، ويحدث الاستسلام لتزيين الشيطان. نريدكم يا معشر الشباب أن تستخدموا عقولكم في تحصيل العلم حتى تقوم الحضارة وتنهض الأوطان. كونوا كالفارابي في الطب والفلسفة، كونوا كابن البيطار في الطب والصيدلة، كونوا كابن ماجة في الفلك والرياضيات، كونوا كالإدريسي في علم الفلك، كونوا كالرازي في الكيمياء والرياضيات، كونوا كابن سينا في الطب والفلسفة، كونوا كالبيروني في تحديد أبعاد الأرض، كونوا كالكندي، كونوا كجابر بن حيان، كونوا كالخوارزمي، كونوا كابن الهيثم في علم البصريات، كونوا كالإمام أبي حامد الغزالي، كونوا كالسيوطي، كونوا كالشافعي. العقل هو المعول عليه في تحديد مسار التلقي بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية. نريد هذا التكامل، بين العلوم التجريبية والعلوم الشرعية، وهذا لا يتحقق إلا بحفظ العقل. احفظوا عقولكم من الإدمان، من اتباع الهوى. يا معشر الشباب، صونوا عقولكم، الأرض تحتاج إليكم. عمروا الأرض بتحليل العقل وتأمل العقل. يا معشر الشباب، عمروا الأرض بالتدبر والتأمل والتحليل والتخطيط، حتى تنهض الأرض كلها ويعمر الكون. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة فاطر تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: عنوان هذه الحلقة: الخبيئة الصالحة سر النجاة يوم القيامة. الخبيئة الصالحة سر بين العبد وربه لا يطلع عليها أحد، تسقى بها القلوب إذا جفت، وترفع بها الدرجات إذا خفيت الأعمال. هي زاد صادق في الخلوات، وبرهان الإخلاص عند انقطاع الأسباب. ضيفنا الكريم، ما الخبيئة الصالحة، ولماذا كانت سرا من أسرار النجاة؟
6: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فالخبيئة الصالحة ليست عملا كثيرا فحسب، بل عمل خفي خالص لا يطلع عليه إلا الله، تخبئه في قلبك أو تجريه في جوارحك بعيدا عن أعين الناس، لا تريد به سمعة ولا ذكرا ولا ثناء، إنما تريد به وجه الله سبحانه وتعالى. هي دمعة في ظلمة الليل، وركعة لا يعلمها أحد، وصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه، وكلمة خير تقال سرا لوجه الله عز وجل. إنها المنطقة الآمنة بينك وبين ربك، المساحة التي لا يدخلها الرياء، ولا تفسدها أعين الخلق، ولا تسرقها نيات الشهرة. هي العمل الذي إن ضاعت منك كل أعمالك يوم القيامة بقي لك هو، لأنه كان لله ولله وحده. ولما كانت سر النجاة؟ لأن أعظم خطر يهدد الأعمال يوم القيامة هو الرياء، أن يتحول العمل من كونه لله إلى كونه للناس. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعمل الذي دخله نظر الخلق قد يحرم صاحبه أجره، أما الخبيئة الصالحة فقد أغلق باب الرياء عنها من أصله، لأنها لم ترى ولم تحكى ولم تعلن. الخبيئة الصالحة أيضا حبل نجاة حين تنقطع الأسباب يوم القيامة، حيث تكشف السرائر وتمحص القلوب وتوزن الأعمال. قد يفاجأ العبد بأن أعمالا كان يراها عظيمة قد تهاوت، وأن حسنات كان يظنها كثيرة قد نسفت، فيبحث عن شيء ينجيه، فإذا بالخبيئة التي لا يعلمها أحد إلا الله تتقدم. وتأمل قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، لم يكن لهم من سبيل إلى النجاة إلا أن توسل كل واحد منهم إلى الله بعمل خالص خفي، هذا ببره بأبويه في الليل لم يره أحد، وذاك بعفته عن الحرام مع قدرته عليه، والثالث بأمانته في المال، ففرج الله عنهم بصدق تلك الخبايا. وتأمل موقف النبي عليه أفضل الصلاة والسلام حين قال: سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لم يقل أمام الناس بل خاليا، لأن الدمع إذا خرج في الخلوة كان أقرب إلى الصدق، ولذلك كان السلف الصالح يخافون على أعمالهم الظاهرة ويطمئنون إلى خباياهم. قال بعضهم: اجعلوا لكم خبيئة من عمل صالح كما أن لكم سيئة خفية. وكان آخر يقول: ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، والإخلاص لا يحفظ إلا في الخفاء. ولذلك قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الخبيئة الصالحة هي العلاقة الخاصة بينك وبين الله، تلك التي لا يدخلها أحد ولا يفسدها تصفيق ولا يلونها مدح، هي سر القبول، لأن الله لا ينظر إلى كثرة الأعمال بل إلى صدقها وإخلاصها، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، فيا من تكثر من الظاهر هل لك في الباطن نصيب، ويا من تحسن أمام الناس ماذا صنعت حين غابوا.
7: ضيفنا الكريم، ما صور الخبيئة الصالحة التي تنجي العبد؟
6: نعم، صور الخبيئة الصالحة كثيرة، فالخبيئة ليس بابا واحدا بل أبواب كثيرة، يفتح الله لكل عبد منها بابا يوافق قلبه ويناسب حاله، والسعيد من عرف بابه فلزمه وحافظ عليه حتى يلقى الله عز وجل. فمنها خبيئة العبادة، حين يخلو القلب بربه هناك ركعات لا تسجل في أعين الناس ولكنها مكتوبة عند الله بماء النور، تقوم في جوف الليل والدنيا نائمة، لا يراك أحد، لا تنتظر مدحا ولا تخاف ذما، تقول: يا رب أنا لك وبك. تجلس وحدك تسبح تستغفر تتكلم مع الله بلغة القلب، ثم تنهمر منك دمعة لا يراها أحد ولكن الله يراها ويعلم ما وراءها، تلك الدمعة قد تكون سبب نجاتك، تلك الركعة قد تكون النور الذي يضيء قبرك. ومنها كذلك خبيئة الصدقة، حين تكون اليد خفية والقلب مخلصة، تعطي ولا يعلم بك أحد، لا صورة ولا منشور ولا كلمة ولا أي شيء، ربما تضع المال في يد فقير ثم تمضي كأنك لم تفعل شيئا، ربما تدخل السرور على قلب محتاج ولا يعرفك ولا تعرفه، والله يعلم والله يرى والله يكتب. تلك الصدقة التي أخفيتها هي التي ستظلك يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ومنها كذلك خبيئة العفة، حين تقدر وتترك، هناك معركة لا يراها أحد، معركة بينك وبين نفسك، بينك وبين شهوتك، تغلق الأبواب وتهيئ الأسباب ولا يراك أحد، ويكون الطريق إلى الحرام مفتوحا سهلا قريبا، ثم تقول: معاذ الله، تغض بصرك وتنصرف وقلبك يحترق، ولكنك اخترت الله عز وجل. هذه اللحظة ليست عادية، هذه اللحظة قد تكون سبب نجاتك يوم تعصف الفتن. ومنها خبيئة الإحسان إلى الناس، حين تحسن ولا تريد أن تذكر، تجبر خاطرة ولا تخبر أحدا، تصلح بين اثنين ثم تنسحب في هدوء، تحمل هم غيرك وتدعو له في سرك ولا يدري، قد تكون كلمة قلتها في خفاء أحييت قلبا كان ميتا وأنت لا تعلم، قد تكون دعاء دعوته لإنسان ففرج الله عنه وكتب لك أجر ذلك كله وأنت لا تدري. ومنها خبيئة النية، حين يكون القلب عاملا ولو سكنت الجوارح، قد لا تفعل ولكنك تنوي الخير دائما، تحب الطاعة، تتمنى لو فعلت فيكتب الله تبارك وتعالى لك الأجر. وقد يكون أعظم ما في الخبيئة أنها ثابتة لا تتغير، لا تنقطع إذا انصرف الناس عنك، ولا تزيد إذا مدحوك، ولا تنقص إذا ذموك، لأنها ليست للناس أصلا بل لله عز وجل.
7: ضيفنا الكريم، كيف نضع خبيئة صالحة ونصنعها ونحافظ عليها؟
6: نعم، نصنع خبيئة صالحة ببعض الأمور. أولا، اختر عملا لا يطلع عليه أحد، اجعل لك بابا خفيا لا يعرفه حتى أقرب الناس إليك، ركعتان، صدقة، دعاء، المهم أن يبقى سرا. ثانيا، راقب نيتك دائما، اسأل نفسك لمن أفعل هذا، فإن وجدت في قلبك التفاتا للناس فارجع وجدد النية. هذا وبالله التوفيق.
5: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا سور العصر والهمزة والفيل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،

0: القارئ الشيخ طه الفشني وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات، صور العصر والهمزة والفيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من اقرأوا القرآن، التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 70. نتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 71 إلى الآية 73. نستمع إلى الآيات المباركات إخوة الإيمان بداية من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآيات 71 إلى الآيات 73 من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة للآيات المباركات مع التعرف على بعض أحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. لام الفعل في قوله تعالى: قل أندعو، حكمها الإظهار لعدم وقوع لام أو راء بعدها، وتقلقل الدال وصلا ووقفا في كلمة أندعو وفي كلمة يدعونه، وتخفى النون الساكنة عند الدال مع الغنة مرققة في قوله تعالى: من دون وفي كلمة ينفعنا، وترقق اللام في اسم الله لوقوعها بعد كسرة في قوله تعالى: من دون الله، بينما تفخم لوقوعها بعد فتحة في قوله تعالى: هدانا الله، وتمد الألف قبل الهمزة في قوله تعالى: على أعقابنا، من قبيل المد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات، وتوصل هاء الضمير بواو لفظية تمد بمقدار 4 أو 5 حركات وصلا في قوله تعالى: له أصحاب، وفي قوله تعالى: يدعونه إلى، ويجوز الوقف على قوله تعالى: إلى الهدى ائتنا، من قبيل الوقف الحسن.

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان

0: الفتحة وتظهر الهاء عند الهاء من قبيل المتماثلين الكبير في قوله تعالى: هدى الله هو الهدى. ويجوز الوقف على قوله تعالى: هو الهدى من قبيل الوقف الحسن، هكذا: قل إن هدى الله هو الهدى. قوله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ترقق الراء وصلا ووقفا في كلمة وأمرنا لسكونها بعد كسر أصلي، بينما تفخم وصلا ووقفا في كلمة لرب لأنها مفتوحة، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة العالمين، والوقف عليها من قبيل الوقف الجائز، هكذا: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قوله تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. يجوز الوقف على كلمة واتقوه من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: وهو الذي إليه تحشرون. مد منفصل في قوله تعالى: الذي إليه، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة تحشرون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. يجوز الوقف على كلمة بالحق من قبيل الوقف الكافي، مع وجوب قلقلة القاف وقفا في كلمة بالحق، هكذا: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قوله تعالى: ويوم يقول كن فيكون. إخفاء حقيقي مع الغنة مرققة للنون الساكنة عند الفاء في قوله تعالى: كن فيكون. ويجوز الوقف على كلمة فيكون من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: قوله الحق. وقف حسن على كلمة الحق. قوله تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور. إخفاء للنون الساكنة مع الغنة مرققة في كلمة ينفخ، ويجوز الوقف على كلمة الصور من قبيل الوقف الكافي، مع وجوب تفخيم الراء وقفا. قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. يجوز الوقف على كلمة والشهادة من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. لام ال في قوله تعالى: الحكيم الخبير، حكمها الإظهار القمري. واختلف العلماء في فاصلة هذه الآية على قولين: الأول أنها تنتهي عند كلمة فيكون، والثاني أنها تنتهي عند كلمة الخبير، ولكنها في رواية حفص تنتهي عند كلمة الخبير، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الإجابة عن سؤال حلقة الأمس من مسابقة آذان الحج،

0: فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه. الأخ المستمع شكري أحمد عبده شريف من محافظة أسوان. أما الآن فمع إعادة لسؤال اليوم من المسابقة.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج من أعظم مظاهر وحدة المسلمين، حيث يجتمع الناس من مختلف الأجناس واللغات والألوان في مكان واحد وزمان واحد، يؤدون شعائر واحدة ويتجهون إلى قبلة واحدة، ويجسد هذا الاجتماع معنى الأخوة الإسلامية، ويزيل الفوارق بين الناس، فلا ينظر إلى الغنى أو الفقر، ولا إلى المنصب أو الجاه، فالكل أمام الله سواء. ويظهر هذا المشهد عظمة الإسلام وقدرته على جمع القلوب وتوحيد الصفوف، كما يعد الحج فرصة للتعارف بين المسلمين وتبادل الخبرات وتعزيز الروابط بينهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الاجتماع مبينا أن الناس يأتون للحج من كل فج عميق استجابة لنداء الله تبارك وتعالى. والسؤال السابع: اذكر آية من كتاب الله عز وجل في بيان وصف مشهد قدوم الحجيج من كل مكان.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

أذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إخوة الإيمان، سؤال جديد من أسئلة مسابقة أذان الحج يأتيكم في 8 إلى 1/3 من صباح الغد إن شاء الله تعالى. أما الآن فإلى طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طواف، وفي رواية: ما تركت استلام الركنين في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة. وفي رواية: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، فكلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير رضي الله عنه أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. وفي رواية أن القائل: ليس شيء من البيت مهجورا، هو ابن عباس، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.
1: نور العيون نور

Lipit Ya Ya Ya Ya

0: للأرض محمد في الأرض أحمد في الأرض محمد في الأرض أحمد في الأرض محمد في الأرض أحمد وفي السماء وفي السماء
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، من تسجيلات القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. نستمع إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك، نسألك اللهم أن تغفر لنا. السابعة والنصف وست دقائق موعد أذان المغرب في القاهرة.

لو أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم

0: المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت. أذان العشاء يرفع إن شاء الله في 9:02 حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي وعلى مدى نصف الساعة نبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في تلاوة مباركة من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي وعبد الرحمن أحمد. من أسرة المذيعين أسعد بصحبة حضراتكم هاني عمشة. إخوة الإيمان والإسلام، نتمنى لكم قضاء أطيب الأوقات مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك برواية قالون عن نافع المدني للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من أول سورة عبس وحتى الآية 10 من سورة البروج. يقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة عبس إلى الآية 10 من سورة البروج برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: أو يذكر فتنفعه الذكرى. قرأ قالون بضم العين رفعا هكذا: أو يذكر فتنفعه الذكرى، والرفع عطفا على قوله تعالى: أو يذكر. قوله تعالى: فأنت له تصدى. قرأ قالون بتشديد الصاد هكذا: فأنت له تصدى، وأصل الكلمة تتصدى، أدغمت التاء في الصاد بمعنى تتعرض له بالحديث لكونه من علية القوم دون الفقير. قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، قرأ قانون بإسقاط الهمزة الأولى ثم إذا شاء أنشره، وله على هذا الإسقاط القصر ثم المد، والمد هكذا: ثم إذا شاء أنشره. قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا.

Mm-hmm.

なるほど。

Mm-hmm.

Amen. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد

嗯。

النبي

نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

somewhere.

وكان الله غفورا.

ملعونين.

يسألك الناس عن الساعة قل

عنهم لعنة.

فبرأه الله مما قالوا وكان عندهم

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام الواحدة من صباح يوم الجمعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يستأنف رحلته مع كتاب الله تعالى مرتلا، يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 69 من سورة الشعراء حتى الآية 26 من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم

الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين.

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين.

ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

كنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 69 من سورة الشعراء حتى الآية 26 من سورة النمل. بمشيئة الله تعالى يستأنف رحلته الإيمانية في حوالي 23 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال: الواحدة واثنتان وثلاثون دقيقة ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من الختمة المرتلة نستمع إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، حيث يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 40 من سورة الفرقان حتى الآية 10 بعد 100 من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشوراً.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

قليلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا

صهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض

يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض

إنها ساءت مستقرا ومقاما.

تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض.

قال ربكم ورب آبائكم الأولين.

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم

فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

لأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون.

وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين،

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟

قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين

وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين

مبين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين

هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون.

0: فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ علي حجاج السويسي رتل فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، بدأ الترتيل بالآية 40 من سورة الفرقان، واختتمه بالآية 110 من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:03 من صباح يوم الجمعة 20 من ذي القعدة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 مايو من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان، فترة إذاعية جديدة بدأت من 2 وتمتد حتى 5:30. معي خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، وهذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه قبل 4:10 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر يوم الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سناب، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من المذيعين إسلام الملاح، ويشرف عليها من التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى 29 يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي ما تيسر من سورة النساء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:36 من صباح يوم الجمعة. القارئ الشيخ نصر السعيد محمد يتلو ما يتيسر من سورة الزخرف.

والكتاب المبين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ نصر السعيد محمد ما تيسر من سورة الزخرف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الثانية وإحدى وخمسون دقيقة ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة العنكبوت، يتلو القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم إن كنتم تعلمون.